وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي الرياضة بصاروخ باليستي. الأردن يؤكد التضامن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها. السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. مصدر حكومي يقول إن حل مجالس إدارة غرف التجارة قبيل قرابة شهرين من إجراء انتخاباتها يتماشى مع أحكام القانون. واشنطن وسفاراتها تحذر الأمريكيين من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط. وكالة الأونروا تؤكد أن نحو نصف مليون طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة في غزة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلحظة من لحظات الغضب والانفعال، الإنسان ممكن يتصرف تصرفات يندم عليها لاحقا، ممكن يكسر إشي غالي، ممكن يحكي كلام جارح. وبهاي اللحظة المهم ردة فعل الطرف الثاني، لأن هي اللي رح تحدد مسار المشكلة. يا بتكبر وبتصير كارثة، يا بتنطفي بكلمة أو تصرف في حكمة وتغافل. اللي بيقولوا فيه ليس الغبي بسيد قومه، لكن سيد قومه المتغابي. التغافل جماعة الخير راحة نفسية عجيبة في التعامل مع الأحداث، لأنه مش كل حدث بتطلب مني أني أحرق حالي عشانه. أم جميل زوجة أبو لهب كانت تيجي على النبي وتقول له: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. والنبي راحة نفسية عجيبة، تغافل عجيب من النبي، بيقول: ألا تعجبون كيف يرد الله عني أذى قريش؟ بيقولوا: كيف يا رسول الله وهي بتسب عليك واضح الكلام عنك؟ النبي بيقول: هي تقول مذمم وأنا محمد ماليش علاقة. في يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، وفي عند النبي ضيوف بدهم يأكلوا بدهم يتغدوا، فالباب بيطرق على النبي عليه الصلاة والسلام، وبتدخل خادمة معها قصعة شايلة يعني صحن كبير في طعام، وهذا الطعام كان هدية من أم المؤمنين السيدة زينب للنبي عليه الصلاة والسلام وضيوفه. فالسيدة عائشة يعني معروفة بغيرتها على النبي عليه الصلاة والسلام، بتحب النبي حب شديد، دايما بوديها للغيرة العظيمة اللي في معها تفاعل، فما تحملت هذا الموقف. يعني كيف ضرتي بين قوسين يعني تبعث أكل لزوجي وضيوفي وهم في بيتي؟ فمن شدة الغيرة والانفعال السيدة عائشة رضي الله عنها زاحت الصحن بإيدها، فوقع الصحن، القصعة وقعت وانكسرت، والطعام زي ما نحكي زي معجنات أو خبز أو شيء من هذا يعني قراص وقع على الأرض. فتخيل الإحراج، يعني لو ما كان هو النبي عليه الصلاة والسلام وضيوفه فهو رئيس دولة، لو ما كان رئيس دولة هو مقدم صلى الله عليه وسلم، لو ما يعني موقف محرج جدا، ينكسر الصحن قدام النبي عليه الصلاة والسلام وقدام ضيوفه. برأيكم لو صار هالموقف قدام واحد فينا شو كان راح يتصرف؟ يعني بالغالب الإزلام بهيك موقف بدهم يعتبروها شغلة لا تغتفر، بده يرفع صوته يتهاوش مع مرته وبدي يعدل موقفه وينحرج قدام ضيوفه عشان يثبت يعني رجولته وشخصيته في البيت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام راح لمكان ثاني. النبي عنده ذكاء عاطفي في امتصاص المواقف، والتعامل الإنساني عجيب جدا، يعني شيء مستحيل. النبي لا صرخ ولا عصب ولا عنف ولا حكى ولا حرف، قام النبي عليه الصلاة والسلام بكل هدوء بكل تواضع، بدأ يجمع الطعام المتناثر وجمع الإناء المكسور، القصعة انقسمت نصين، وهو بيبتسم للضيوف وبيلخص المشهد، بيقولهم: غارت أمكم. السيدة عائشة ترى راقية جدا لكنها غارت، وغيرتها حملتها على إنها تعمل هيك. فشوف رقي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما اعتبر تصرف السيدة عائشة لا تمرد، ولا اعتبره قلة احترام، ولا اعتبره يعني سوء تصرف، اعتبر هذا التصرف نابع من الغيرة الشديدة، من المحبة الشديدة، وهو هيك فعلا. فالتمس السيدة عائشة عذر قدام الناس وحفظ كرامتها قدام الناس واحتوى الموقف صلى الله عليه وسلم. أكل الضيوف من الطعام والنبي حطه في قصعة صحيحة، يعني صحن مش مكسور، من بيت السيدة عائشة. ولما انتهى الضيوف من حاجتهم وخرجوا، أعطى الخادمة الصحن الجديد اللي من بيت السيدة عائشة، وحكى النبي عليه الصلاة والسلام: إناء بإناء وطعام بطعام، يلا خذي هذا الطعام من بيت السيدة عائشة وديها للبيت الأول، وخذي إناء جديد مش مكسور. وحل النبي عليه الصلاة والسلام القصة وحفظ حقوق الكل وانجبر خاطر الكل من دون ما يعني النبي يضاعف الموقف أو يعمله يعني موقف فيه صراخ أو تجريح إلى آخره. هذا بسموه فن التغافل اللي حكى عنه الإمام أحمد بن حنبل 9 أعشار العافية في التغافل. التغافل مش الغباء، والتغافل مش الضعف، التغافل إنك تشوف الغلط بس بتقدر تمشيه، وتعرف الغلط بس بتقدر تتجاهله عشان تمشي هالمركب وتحافظ على العلاقة وتحتوي الموقف. سيدنا يوسف عليه السلام مارس هذا الفن في القرآن الكريم. شوف لما إخوته دخلوا عليه بعد 10 سنوات وهو كان عزيز مصر، وهم مش عارفين مين هذا الرجل، مين عزيز مصر اللي هو سيدنا يوسف، اتهموه قدامه تهمة باطلة وقاسية، وهو واقف قدامهم بسمعهم. لما لقوا الصاع اللي حطوا سيدنا يوسف في رحل أخوهم عشان يخليه عنده، شو قالوا؟ قالوا إن يسرق، يعني هذا بنيامين إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فيوسف أخوه كان سراق أصلا، فيعني فيش عتب عليه، يعني هاي العيلة كلها سراقة لأنه بنيامين ويوسف من أم أخرى. فتخيل سيدنا يوسف قاعد بحاول بده يلملم الموضوع ويرتب شيء بحيث يحتوي إخوانه ويرجع العيلة ويلملم العيلة وينسى الموقف اللي رموه فيه من البير، لكن لسه بعد كل هالسنوات ومع علمهم هم بظنهم بيقينهم إنهم قتلوا يوسف، خلاص يعني انتهى من حياتهم. لكن سيدنا يوسف عليه السلام بأخلاق الأنبياء بالراحة النفسية العجيبة ما رد عليهم ولا فضحهم ولا دافع عن نفسه، لكن أسرها في نفسه. قال الله سبحانه وتعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يعني سيدنا يوسف كتمها بقلبه وتغافل عن إهانتهم مع أنه هو عزيز مصر وبإمكانه يفعل ما يشاء، لأنه في هدف أكبر وفي هدف أسمى اللي هو شم أو عفوا لم شم للعيلة. واكتفى بينه وبين حاله وقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فإجوا العلماء بيقولوا أي علاقة ناجحة سواء بين الأزواج سواء بين الإخوان سواء بين الأصدقاء دائما لن تبنى على المحاسبة الدقيقة، بدك توقف على كل حرف على كل زلة على كل تعامل. لا، اللي بيدقق على كل شيء ترى بيتعب وبيتعب نفسه وبيتعب غيره، واللي بيدور على المثالية بالناس هذا رح يعيش وحيد لأنه ما في حدا مثالي. فالإنسان بده يتعلم في بعض المواقف عشان ما يكونش شديد الغضب سريع الغضب أي موقف ولا نوقف عليه، لا يا أخي خلاص مشي، اتعلم تطنش، مش كل كلمة بتنحكى لازم نرد عليها، مش كل تصرف فيه انفعال لازم نحله الآن في وقته ونعمل منه قصة، لا يعني غض الطرف والتمس العذر وتغافل زي ما عاش النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما في حدا أكرم فينا من النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان يقال فيه مذمما والكلام عنه، لكنه كان يتماشى النبي ويقول غارة أمكم ويصفح ويعفو صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني أخلاق الكبار اللي بعد هذا الموقف بحس انه قديش تصرف بحكمة، والآخر بحس بقديش لا انه هذا الرجل ترى ضابط لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، مش الشديد اللي بيصرع الناس وبيغلبهم وبوقف على كل موقف وبده هو ينتصر في كل موقف، لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب اللي بيقدر إيش يضبط نفسه ويضبط تصرفاته. الله يجعلنا وإياكم ممن هذا حاله وممن النبي صلى الله عليه وسلم أسوته وقدوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهاية نزل عليه قول الحق ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. من صور الدفع التغافل، فإذا الذي بينك وبينه عداوة بدل ما تكبر هذه المشكلة بزيادة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، ليس الشديد بالسرعة، لا بدك تصبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قالوا الحظ العظيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ليش؟ لأن المتغافل لما يتغافل عن مشكلة ويعدي مشكلة عشان مين بيعديها؟ عشان الله سبحانه وتعالى، خلاص يعني ما بديش أوقف على كل إشي، بدي أكون متسامح، بدي أكون زي النبي عليه الصلاة والسلام. فلأجل هذا، لأنك ضبطت نفسك من أجل الله، ربنا سبحانه وتعالى أباح لك النظر إلى وجهه يوم القيامة. ويعني ما في حظ أعظم من الحظ، الله يجعله حظنا إن شاء الله في الدنيا من خلق النبي، وفي الآخرة رؤية الحق سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي، حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
4: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
3: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه وفعله ونشره، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل يا رب قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسعد الله كل هذه الصباحات، واستجاب الله لنا ولكم كل الأدعية يا أرحم الراحمين. صباح الخير.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم على 98.3 التي ألتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة ومن الأحد حتى الخميس. أستقبل دائما اتصالاتكم ومتابعاتكم ورسائلكم عبر رقم البرنامج على 078-46-31.

أدعوكم دائما بالاستماع بالصوت والصورة عبر منصاتنا الرقمية وعبر موقع عين أف أم وأيضا عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة وعبر قناتنا على اليوتيوب عين أف أم. آخر الأخبار وما يهم الناس تباعا تجدونها على موقع الدار الإخباري. أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير واليمن والبركة.

0: في رقم آخر 558 يا شباب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسأل ربي سامع الدعاء
0: يا رب.
1: ورافع السماء
0: يا الله.
1: ودائم البقاء ومن في اسمه دواء وذكره شفاء أن يرفع عنا كل بلاء ويرزقنا عيش الكرماء
0: يا رب
1: وحياة السعداء.
0: اللهم آمين.
1: اللهم اجعلنا من أصحاب الحمد عند العطاء
0: يا رب العالمين،
1: ومن أصحاب الاحتساب والصبر عند البلاء.
0: نسأل الله.
1: اللهم افتح لنا بابك.
0: آمين.
1: ويسر لنا أسبابك.
0: آمين.
1: واصرف عنا عذابك.
0: آمين.
1: أصبحنا راضين شاكرين موحدين، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طرفاح.
0: الله يسعد صباحك أم بهاء، جزاك الله خير.
2: يا ولي الرحمات
0: يا رب،
2: يا فارج الكربات
0: يا رب،
2: يا شافي الوعكات
0: يا رب،
2: يا من قلت وقولك الحق، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني
0: يا رب.
2: أسألك اللهم بجلال وجهك وعظمة سلطانك أن تكسو المشاهدين والمستمعين وأحبابنا ثياب الصحة والعافية.
0: آمين يا رب.
2: وتطهرهم من الذنوب والخطايا.
0: آمين يا الله.
2: وتنجيهم من عذاب القبر
0: يا رب،
2: ومن كل ما يؤذيهم.
0: آمين.
2: وأن تحيطهم برعايتك وحفظك وعنايتك يا أرحم الراحمين
0: يا رب.
2: اللهم آمين.
0: اللهم
2: أسعد
0: آمين.
2: الله صباحكم بكل الخير.
0: اللهم آمين.
3: بسم الله وكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: يا الله.
3: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسعد الله صباحكم الأخ العزيز عامر الجوب، لك ولفريق البرنامج والإخوان المستمعين. اللهم احفظ حدودنا.
0: آمين.
3: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب
0: يا رب.
3: واحفظ الأردن بقيادته الهاشمية.
0: آمين يا رب.
3: واحفظ
0: العالمين.
3: جنودنا البواسل وأجهزتنا الأمنية من الفتن
0: آمين.
3: ما ظهر منها وما بطن.
0: اللهم آمين.
3: أسعد الله صباحكم أخوكم محمد المصري من إربد.
0: أسعد الله صباحكم.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الواحد الصمد الفرد الصمد، لا إله إلا الله خالق السماوات والأرض، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نعبد مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله نرجع وبه نستعين وعليه نتوكل، لا إله إلا الله نحمده ونشكره ونسبح بكرة وأصيلة. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير، بارك
5: صباح
0: الله.
5: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير إلى كل جميع الكادر الجميل نشيط معك. صباح الخير أخوان المستمعين الكرام، وصباح الوطن الجميل، ويجعل يوم خير وبركة وسعادة وبداية أسبوع إن شاء الله
0: يا رب على الجميع
5: مليئة بالخير وفينا شر بني آدم شر الله ذات يا رب. الله يسعد صباحك سيد عامر بندر المراجل.
0: يا حي الله بندر، أسعد الله.
6: أقول قول سامع صدى صوتك من عين
0: أحلى
6: إذاعة
0: يا عين،
6: كل أشواقي لصوتك يا عامر، شقد مشتاقة أدام الله صوتك يا عامر.
0: صوتك يا رب
6: أدام الله صوتك يا عامر للحق
0: يا رب. وإياك
6: أصحابه صباح الخير.
0: صباح الخير، أسعد الله صباحك أخوي أحمد.
7: أخوي عامر الحبيب، الله يسعد صباحك.
0: صباحك
7: مستمعين جميعا،
0: ربي يحييك يبقيك.
7: أفلح من ذكر الله وصلى على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: رسول الله.
7: أخوك أبو رجاء، الله يسعد صباحكم جميعا.
0: الله يحييك يا أبو رجاء، الله يسعد صباحك. والله الله يسعد صباحك.
8: لبس العيد وإحساس،
0: لا لا لا الله، اليوم 20 الشهر، قسم بالله الأيام ركاف. طرأي كله من عمارنا، ها كلها من عمارنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
8: لمة عيلة في الصيف لما بنسافر على مطروح.
9: صباح الخير أستاذ عامر.
0: صباح
9: الخير إليك وعلى مستمعينك الكرام وعلى إذاعتك الطيبة. يا رب اكتب لنا الخير بداية هالأسبوع
0: يا رب.
9: اكتب لنا بخير بأعمالنا
0: يا رب.
9: اكتب لنا الخير بحياتنا
0: يا رب،
9: بكل تجربة جديدة بحياتنا.
0: آمين يا الله.
9: بكل مكان جديد برزقنا منروح عليه يا رب، اكتب لنا الخير دائما.
0: الله يكتب لك الخير وين ما
9: صباحك
0: وين ما
9: تيجي أحمد.
0: يا رب وين ما تروح يا احمد.
10: صباح الخير اخويا عامر.
0: صباح الورد يا اخو.
10: صباح الوطن الجميل، الله يسعد صباحكم جميعا. أخوكم مهند مصلح أبو سند
0: يا
10: من حي الإمارات.
0: يا حي الله يا حي الله يا أبو سند الله يحييك.
11: صباح الخير أستاذ عامر إلى كل الإذاعة الكريمة.
0: الله يحييك بارك فيك.
11: وصباح الوطن الجميل ويسعد صباحكم.
0: يسعد صباحكم
11: مهندس بشار عياص.
0: يا هلا مهندس بشار.
12: صباح الخير أبو محمد كيف حالك؟
0: مشتاق
12: لك مقابلة من صمة.
0: ونعم
12: اسمي وباسم شركة كهرباء أربد نرحب بيك ونصبي عليك
0: صبحك.
12: وعلى الوطن وعلى جلال سيدنا صبحك. الله يطول عمره.
0: اللهم أمين.
13: الله يصبحك بالخير أخوي عامر.
0: يا هلا يا هلا.
13: شو الأخبار؟
0: والله بشرك.
13: بصبي على الخال حامد أبو حامد.
14: صباح الخير ابو محمد.
0: صباح
14: الخير استاذ عامر كريم الطويل وشاد الطويل.
0: نعم
14: كل الحب والاحترام.
0: نعم نعم
15: اخوي ابو محمد صباح الخير. خلي الايام تركض اهم شيء الراتب خيوخ.
0: يا زلمه والله اني والله اني متوقع اجابه مثل هاي الاجابه قسما بالله العظيم. الله يسعد صباح الله يجعل هالايام فيها بركه يا الله والراتب فيه بركه كمان يا رب.
16: ابو محمد الله يسعد صباحك.
0: هلا سيدي.
16: وصباح الكادر الجميل الله يصب على المشاهدين بخير. ربنا ييسر لكل شخص الشيء اللي وده اياه
0: يا رب. يا الله
16: ربنا يجعل لكل انسان في كل خطوه سلامه يا رب العالمين.
0: اللهم امين. اللهم امين.
16: الله يسعد صباحك اخوك ابو احمد العزاز.
0: يلا حييك يا اخوي ابو احمد. الله حييك. الله حييك.
17: صباح الخير. الله يسعد صباحك وصباح جميع اللي بيسمعوك. صباحك ابيض مثل الثلج. صباحك ابيض طاهر
0: ان شاء الله.
17: الله يسعدك يا استاذ عامر.
0: الله يحييك.
17: علي صوتك بالحق ان شاء
0: وإياك
17: الله.
0: واياك يا رب واياكم يا رب وإياكم يا رب يا رب وإياكم. لا تصمت عن قول الحق مهما كان مرا فعندما تضع لجاما في فمك سيضعون سراجا على ظهرك. أسعد الله صباحك يا محمد وديان. أسعد الله صباحك.
18: صباحك أخوي محمد كيف حالك؟ أبو خليل بصبح عليك من قلب عجلون من قصر عجلون.
0: ونعم
18: قصر عجلون.
0: ونعم ونعم ونعم ونعم. الله أسعد صباحك والله. مثلما تترك بعض الأطعمة تبرد قليلا ليسهل عليك أكلها اترك بعض الخلافات تهدأ قليلا ليسهل عليك حلها. الله يسعد صباحك يا تاج الدلنجدات. والله بعرف لك واحد ما بيشرب الشاي غير هو نار. هذا كيف بده يهدي على المشاكل هذا؟ ها؟
19: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوة أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
7: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
4: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. رح أبدأ اليوم الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء من الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. وردت كلمة الميسر مرتين في هذه الآية، والمقصود بها هو المقامرة والرهان الذي يكون فيه المال معرضا للربح أو الخسارة بناء على الحظ أو نتيجة غير مضمونة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على رسول الله واسمعوني. اليوم وفي ظل التطور التكنولوجي أصبحت المقامرة والرهانات عند بعض شبابنا للأسف أمر بسيط وبسيط جدا. اللي ما بتعرفوه يا أخوان وكثير ما بيعرفوا، حتى إني تفاجأت فيه إنه هنالك مراهنات تتم في الأردن على الدور المحلي الأردني لكرة القدم وعلى الدوريات العربية والأجنبية، براهنوا الشباب. هاي المراهنات اللي بدأت تنتشر بين الشباب الأردني تتم من مواقع مخصصة للمراهنات، وهاي المواقع انتشرت بين الأردنيين في الآونة الأخيرة وللأسف بشكل كبير جدا. شو هي المراهنات اللي بيقوم فيها الأردنيين؟ أكثر شيء بيقوم فيه الشباب اللي هي على مباريات كرة القدم، أكثر شيء بيراهنوا على المباريات. والأكثر غرابة إنه حتى الدوري الأردني يتم المراهنة عليه. لماذا وكيف بتصير؟ هاي الأسئلة. منذ متى بدأت هذه الظاهرة؟ لا نعلم، لكن ما أعلمه وما نعلمه أنها بدأت تنتشر بين الشباب الأردني، وهذا أمر يجب التوقف عنده والبحث في حيثياته وكيف وصلت هذه المواقع لشبابنا، من أدخلها، وهل تعلم الجهات المعنية عن هذه المواقع، ولماذا لا يتم حجبها في الأردن. اسمعوا تقارير السوق المتخصص في المراهنات شو بقول. إجمالي إيرادات المقامرة الإلكترونية، إجمالي إيرادات المقامرة الإلكترونية المرتبطة بالسوق الأردني في عام 2025 وصلت إلى نحو 130 مليون دولار، يعني 72 مليون دينار أردني، 92 مليون دينار أردني، وقد ترتفع ويرتفع هذا التقدير إلى 145 مليون دولار في عام 26 اللي احنا وياك وبعدنا طيبين فيه، يعني 103 ملايين دينار. هذول شبابنا بيقامروا فيهن، بيراهنوا فيهن. هذول شبابنا لا شغلة ولا بطل عندهم شيء غير انهم يقامروا وغير انهم يروحوا يراهنوا عن مباريات كرة قدم، وانهم يراهنوا ويقامروا على مباريات بدريف كأس العالم ولا اي دوريات. 80% من هذا النشاط يا اخوان بمارسوه الشباب عن طريق التلفون. انت وشو معرفك ابنك وشو قاعد بسوي وماسك التلفون؟ 80% عن طريق التلفون. اتصوروا يا اخوان ملايين الدنانير قاعد بضيعها الشباب الأردني على المقامرة وعلى الرهان على إما مباريات كرة قدم أو غيرها. والله والله والله حرام، والله إنه هذا شيء خطير، ليس فقط ضياع المال، لا، هذا العمل القرآن حرمه والأديان حرمته ولا حد حلله. 103 مليون مش حرام؟ هناك أسئلة كثير يجب أن يتم الإجابة عليها، مثل كم عدد المواقع التي يدخلها الأردنيين ويسمح للأردنيين الدخول إليها للمراهنة؟
هل المراهنة أو المقامرة مسموح التعامل فيها في الأردن؟ إذا كان الجواب لا، طب ليش هاي المواقع يسمح للأردنيين الدخول إليها؟ لماذا لا يتم حجب هذه المواقع عن شبابنا حتى لا تضيع أموالهم على مال وعمل حرمه الله؟ بعدين السؤال، بتعرفوا كيف بتتم المراهنة عند الأردنيين؟ طرحنا هذه الأسئلة على الكثير من الناس كثيرة، وعرفنا كيف بتتم عملية المراهنة، ولن أشرحها بالتفصيل حتى اللي بيفكر بهذا الموضوع يبطل يفكر فيه. شو هي؟ بالبداية بدخل شخص، أي شخص، على منصة مراهنات أجنبية من الهاتف المحمول، من تلفونك بتفوت على هالمنصة، بتختار مباراة كرة قدم مثلا في الدوري الإنجليزي، بالدوري الأبطال، بالدوري الأردني، وين ما بدك بتدور. بعدها بتظهر أمامك مجموعة خيارات مثل فوز الفريق الأول، فوز الفريق الثاني، أو التعادل، أو أكثر أو أقل من عدد معين من الأهداف. يعني بتوقع فوز سين على صاد 3-0 مثلا. بجانب كل اختيار بيظهر معامل الرهان، اخترت سين بده يفوز على صاد، بتكبس موافق. وبعدها يضع الشخص مبلغ معين ومعاه من الليرة للمئة ألف، تخيل، من الليرة للمئة ألف. إذا راهن على فوز فريق وفاز فعلا الفريق، بيكون هيك ربح الرهان، وبحسب إله الموقع المبلغ اللي هو معامل الرهان، اللي هي مقابل الرهان. وإذا خسر الفريق بيخسر المبلغ اللي راهن فيه واللي راهن عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الحديث كثير سمعناه مباريات كأس العالم، كثير سمعناه أنه ميسي بيجيب جول ولا بيجيبش جول، ودفعوا الناس بالأردن وغير الأردن الملايين الملايين من وراء هذه المراهنات. أسع الناس على عينه وعلى راسنا، بس أنا والله ما بهمني بالدرجة ولا غير الأردنيين أسع. أيوه إحنا معنا نوكلتان راهن يا زلمة. بعدين بتقول أنا بدراهن لأنه ما معيش مصاري. طب حدا بيجيب مصاري بالحرام؟ حاولت أنه أعرف أنه في عنا في الأردن شركات مراهنة أو مسموح تسجيلها كشركة مراهنة، أجاني الرد من مراقبة الشركات كالتالي، حتى أكون دقيق شو قالوا لي. توضح دائرة مراقبة الشركات أن المراهنات والمقامرة غير المشروعة بما فيها الإلكترونية أنشطة محظورة قانونيا، ولا يجوز تسجيلها كغايات لممارسة أعمال الشركات. وتؤكد أيضا أن وجود غايات في عقد تأسيس الشركة تتعلق بالرياضة أو الترفيه أو الألعاب الإلكترونية أو التسويق أو إدارة المواقع الإلكترونية لا يعني بأي شكل من الأشكال السماح بممارسة المراهنات أو المقامرة، كما أن شهادة تسجيل الشركة لا تعد ترخيصا لممارسة أي نشاط، لأنه أي نشاط يحتاج إلى موافقة أو ترخيص من جهة مختصة. وفي حال ثبت قيام أي شركة بممارسة المراهنات أو المقامرة الإلكترونية أو أي نشاط مخالف للقانون، فإن دائرة مراقبة الشركات تتخذ الإجراءات القانونية بحقها، وقد تحيل الموضوع إلى القضاء المختص. أي هو إحنا ناقصنا رحنا على المراهنات السع والمقامرة؟ 103 مليون عام 2026 هاي بس مراهنات على المباريات مثلا. إذا هالقد مهتم بالرياضة، 103 مليون أعطيهن للدوري الأردني لهالأندية، خلهم يجيبوا لعيبة وشجع. أما تروح تراهن وتقامر ليش؟ 80% منهم يا أخوان عن طريق التليفون، عن طريق التليفون. أنتم متخيلين يعني ممكن أنت ما بتعرف الشاب اللي قبالك شو قاعد بيساوي، ممكن يكون براهن. في لعيبة متورطين، لعيبة عالميين متورطين بهاي الموضوع، وفي شكوك كثيرة حول هذا الموضوع، هذا فيما يخص الدوري، لأنه أكثر المراهنات بتروح على الرياضة.
على الرياضة. الله المستعان، بس الله المستعان.

0: هذا أخوي بيقول لي والله يا أخوي عامر عندنا بأمريكا بيراهنوا على اللاعب شو لابس اللاعب، تخيل مراهنات. هذيك في أمريكا إيش بدنا فيها؟ علاء صباح الخير يا علاء.
1: الله يسعد صباحك أستاذ عامر، يسعد لي هالصباح.
0: هلا يا سيدي وصباحك
1: جميعا.
0: الله يحييك. هلا يا علاء.
1: والله يا أستاذ عامر أنا بما يخص موضوعك بس أشمل شوي في موضوع مش المقامرة ولا المراهنات. تعرف الواحد جمعة وسبت قاعد في الدار، فيعني المتابعة على التلفزيون بتكون أكتر شوي، فمواقع إذاعات وتلفزيونات من ضمن الموضوع أنه مراكز تجميل موجودة غير مرخصة، راحت عليها واحدة خرب وجهها.
0: صحيح.
1: نوادي مش عارف إيش أو مواقع تتعامل بقروض أو فوائد، زي الشاب اللي حكى معك اللي شرى تليفون بستين ليرة طلع عليه 600 ليرة. في مواقع زي هيك للمقامرات. السؤال اللي بطرح نفسه يعني،
0: تفضل،
1: هاي المواقع هاي الموجودة سواء كانت منشآت فعلية ولا كانت مواقع إلكترونية، يعني ليش بنستنى للحظة اللي الناس بتورط فيها؟ يعني أنا مقتنع إنه حكومتنا عندها المقدرة الكاملة على إنها تضبطهم سواء كان بالأفراد والمتابعة والمراقبة أو سواء بالطريقة الإلكترونية، قادرة إنها تضبط هدول الناس. شو الفكرة إنه هاي المواقع هاي الصفحات هاي المنشآت اللي تشتغل شيء غير مرخص بتضلها موجودة لغاية ما الشعب أو البني آدم أو الإنسان يغرض فيها في مشكلة؟ زي ما يجي الشاب ممكن بكرة يسحب فلوس من جيبة أبوه عشان يراهن، يسرق بيته عشان يراهن، لأنه الشباب الأيام هاي هي بتدور على المال السريع،
0: على المال
1: السريع. يعني بقول لك مدام في فرصة في المراهنة أني أجيب فلوس فأنا بدي أحاول هالمحاول. ليش إحنا هاي المواقع كمتواجدها سواء كانت أونلاين ولا كانت فعلا منشأة موجودة ولا أي، ليش ما بتم تسكيرها وإغلاقها وضبطها قبل ما تبلش الحالة كمان؟ طالما هي منتشرة وموجودة وقادرين الناس إنه يعرفوها، يعني عفوا أنا من عامة الناس بفتح الواتساب الفيسبوك عفوا بلاقي لي صفحة هي صفحة هاي الصفحة هاي، بعدين بكتشف إنه هذا الصفحة غير مرخصة أو غير مسموح لها تزاول المهنة اللي بكونوا معلنين عنها.
0: صحيح صحيح.
1: ليش بنستنى لتطلع على المواقع الإلكترونية؟ ليش بنستنى للشعب؟
0: أنا والله معك يا أخوي علاء، بس عادة لما نطرح هاي الأسئلة بقول لك بتسكر واحد بتفتح 10، تخيل لوين يعني. قبل فترة الآن الله يسعد صباحك يا أخوي علاء، قبل فترة بإيطاليا بقول لك أوقفوا 70 لاعب عن ممارسة كرة القدم. أتوقع هاي المشاكل رح تيجينا الأردن بكرة بتشوفوا. مالك صباح الخير يا مالك.
2: صباح الخير سيد عامر.
0: هلا يا أخوي. هلا يا مالك.
2: هلا بيك، كيف حالك؟
0: هلا يا أخوي طول عمرك.
2: أول شيء بصبح عليك وعلى جميع المستمعين.
0: الله يصبحك وربحك.
2: أنا سمعت الموضوع صراحة والموضوع كثير شدني، لأني بعرف في ناس كثير وقعت في هاي الشغلة وراح لها مصاري كثير من وراء هذا الموضوع.
0: على إيش كانوا راهنوا بالله يا مالك؟
2: مباريات وفي ألعاب ثانية بيلعبوها كمان. يعني غير المراهنات في ألعاب كمان. وللأسف التضليل هذا الشباب بلش من منصات التواصل الاجتماعي طبعا. كان في عنا يعني ولحد الآن ببثوا، بديش أحكي أسماء، ستريمرز أردنية كانوا ببثوا ألعاب وشغلات زي هيك. انتقلوا، كانوا ببثوا أوليش على منصة الفيسبوك، انتقلوا على منصة تانية. المنصة التانية اللي انتقلوا عليها أصلا هاي هي لكازينو، يعني خلينا نحكي كازينو عالمي رسمي. هاي المنصة بلش الشباب بس هناك، أخذ معهم هالمتابعين، كل واحد عنده 20 و30 ألف متابع. يعني في ناس مش مزح 20 و30 ألف متابع، كلهم شباب طبعا اللي عنده، يعني شبابه بتغرر فيهم مقابل مادي. هذا الستريمرز صار يلعب قمار على اللايف،
0: أيوة،
2: قدام الشباب طبعا. باقي طبعا هم طلعوهم كمان، صار بثهم من برا الأردن، مش عارف كأنه مالطا ولا مش عارف وين، تمام. أخذوهم وأخذوا لهم بيوت قعدوهم فيها، وكل واحد أنا اللي سمعته يعني مش ماخذ أقل من $1,000,000 عشان يطلع يلعب قمار قدام الناس على اللايف.
0: هذول بكونوا مشاهير مزبوط يا مالك؟
2: مشاهير أردنيين من عنا، من هون من الأردن. طب بالضبط، أي بتوصهم ترجع عليه تلاقيه بيلعب قمار على اللايف عنده.
0: طب مالك سؤال، هذول اللي بيلعبوا بالأردن، ما بحكي عن المشاهير الثانيين، هذول عندهم محافظ أردنية مزبوط؟ عن طريق محافظهم بيلعبوا
2: طبعا، عادي بحول مصاري وبنزل مصاري بحسابه وبلعب.
0: طب لما واحد ينزل مصاري بحسابه
2: كمان بحط رقم الكريدت كارد عليها، يعني إشي كتير سهل كمان.
0: انا سؤالي لما واحد يراهن ويفوز ومبلغ كبير ويتحول بتحول له على محفظته ولا لا؟ بتضلهم
2: بحولوا له اياهم، بحولوا له اياهم على محفظته.
0: طب واحنا بس تحول على محفظته البنك ما بيسالوا منين جايب هاي المصاري؟
2: ولا حدا بيساله، ولا حدا
0: سأل، ولا تعزيز، ولا بدنا معززات ولا
2: شيء. يعني خصوصا انه جيتك حوالي، ما في لهم وكلاء كمان هنا، لهم وكلاء هون محافظ اردنيه. يعني هو لما بيحول مصاري عشان ينزلوا بحسابه بحولهم اصلا على محفظه اردنيه.
0: الله يسعد صباحك يا مالك، الله يسعد صباحك. بس روح موجز احمد، روح ابو عمر. صباح الخير قبل الموجز ابو عمر.
3: خير ابو محمد، صباح الوطن الجميل.
0: يسعد صباحك، هلا يا ابو عمر.
3: نصب عليك من شارع الاردن انا ومعتصم الخالدي.
0: ونعم صبحك وربحك انت معتصم.
3: والله يا ابو محمد انت اليوم فاجأت بموضوع يعني حديث جديد زي ما بيقولوا على الاردنيين، يعني هذا دخيل على عاداتنا وتقاليدنا.
0: يعني انت ما بتعرفوش يعني ابو عمر، ممتاز.
3: احنا اليوم بنعاني وبنقول البطالة والبطالة والشباب والشباب والتطور الفكري والتكنولوجي، لكن موضوع المراهنات والله هذا حرموا ديننا وحتى عقائدنا العشائرية حرمته.
0: صحيح
3: بصراحة، يعني انت فاجأتنا. احنا اليوم مندور على بوادر للشغل ولوقف البطالة، لكن نروح بطريق ثانية إلها دواعي سلبية على البلد هاي. والله العظيم احنا ما مش محبذين هذا البرنامج.
0: لا، وان شاء الله ان شاء الله انه ما حدا بيروح، بس ايه من باب التوعية للناس انه كل واحد ينتبع على اولاده، كل واحد ينتبع على اخوانه. اللي بفكر بهذا التفكير ترى ما إله مصلحة، بس والله ما إله مصلحة.
3: والله عامل بيك انت اليوم نبراس للإعلام الأردني.
0: الله يحفظك يا ابو عمر.
3: احنا بنتخذ فيه، انت لازم اليوم توضح الموضوع باكثر شفافية
0: ان شاء الله. يصير
3: تستضيف على مؤاخذة،
0: راح استضيف ابو عمر. ابو عمر رايح استضيف، بس خليك معي، راح استضيف، بس انا ما بقدر اني اوضح للناس الشكل التفصيلي حتى من باب الناس تفوت من باب التجربة. ما بدي حدا يجرب بالمرة، بدي كل واحد يشوف تليفون صاحبه اخوه وابنه، اذا عليه هاي التطبيقات يحذفها. 103 مليون ب26، اي والله رقم بخوف.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. 98.3 عين عين وتسمع. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي الرياض بصاروخ فلسطيني. الأردن يؤكد التضامن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها. السعودية تعترض صاروخا فلسطينيا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. مصدر حكومي يقول إن حل مجالس إدارة غرف التجارة قبيل قرابة شهرين من إجراء انتخاباتها يتماشى مع أحكام القانون. واشنطن وسفاراتها تحذر الأمريكيين من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط. وكالة الأونروا تؤكد أن نحو نصف مليون طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة في غزة.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: أسعد الله صباحكم من جديد، واسمعوا هالقصة بالله عليك وعلى موضوع المراهنات. بقول لي يا أخوي عامر، هاي المراهنات بالأردن بدأت خصوصا لما راح المنتخب على كأس العالم. واحد من الشباب راهن على فوز المنتخب الأردني في أول مباراة له، دفع 1000 دينار، إذا كان لو فاز المنتخب كان ربح 60,000 دينار. بقول لي هذا كيف بدو شراء هنا؟ انتو متخيلين الرقم؟ 1000 دينار دفع، لو فاز المنتخب أخذ 60,000، خسر راح ال1000 دينار، وعليها فقس. ها قيس محمد، صباح الخير يا محمد.
2: صباح النور، يسعد صباحك.
1: هلا يا اخوي يا محمد، تفضل
2: سيدي. على هذا الموضوع المراهنات، خلينا نحكي وانتشارها بكرة القدم خصوصا، في مواقع كتير قديمة موجودة أونلاين، تقدر من سنة أنا شخصيا بعرف هاي المواقع من سنة 2005 موجودة. وكان بإمكانك من هديك الأيام إنك تفوت وتراهن مش بس على كرة قدم، على أي رياضة موجودة بالعالم. يعني أنا كنت أشوف أشخاص لما ما يكون في مباراة كرة قدم كانوا يفوتوا على الكريكت اللي موجودة بالهند يراهنوا، لانه بيصير الموضوع موضوع ادمان.
1: بس محمد الموضوع ماشي، الحساب ب 2005 كان بالاردن ولا كان خارج الاردن؟ الحساب الشخصي
2: موقع الكتروني كان موجود اعلانات له في الدوري الاسباني، فانت حب فضول تشوف شو هذا الموقع لانك عم تحضر مباريات.
1: ايوه،
2: بتفوت تسجل ببطاقتك البنكيه اللي بالاردن وبتفوت بتراهن على هاي المواقع. انت اليوم غير انه موضوع الحكومة لازم تضبط هذا الموضوع، موضوع البنك اللي لازم ما يعطيك اصلا موافقة انك تفوت على هاي المواقع تدفع ببطاقتك.
1: بس خليك معي لحظة محمد، خليك معي لحظة بس، بما انك انت فاهم هذا الموضوع ومطلع عليه، سؤالي اليوم اللي صار بالاردن، يعني هذا اللي راح راهن لي على مباراة المنتخب اول مباراة واذا فاز رهان بيأخذ 60,000، هذا حسابه البنكي وين؟ يعني انا اقول لك اعتبر اني فزت، شو بسموها بالرهان، فزت كسبت الرهان يا اخي، المصاري بده يحول لي اياهن وين؟ على حساب البنكي، مزبوط؟
2: صحيح.
1: طب هذا الحساب البنكي الي بما اني بالاردن بده يكون بالاردن.
2: ما تنسى انه اليوم صار في بسبب وجود العملات الرقمية انت اليوم هلا لو انا احول لك 100,000 دينار على البيتكوين انت ما راح يبين لا عند بنك ولا عند حدا، وفي أشخاص بالأردن هون بتحول لهم البيتكوين بيعطوك كاش، فأنت اليوم قادر إنك توصل لهاي المصاري بدون متابعة.
1: عملات رقمية.
2: بطل الموضوع موضوع إنه لازم البنك يوافق لي وكذا، أنا أولها بدفع بالبنك إذا بدي وبدفع لي قيمة بسيطة، بس إذا ربحت أنا اليوم في عندك كل التداولات اليوم بتتم عن طريق العملات الرقمية وما في إلها متابعة.
1: محمد، الدوري الأردني شو وضعه بالله؟
2: انا مش متابع دوري اردني للاسف يعني، بس يعني بتابع بس بطوله واحده اللي هي التشامبيونز ليج، غيرها ما بتابع اي شيء تاني.
1: الله يسعد صباحك يا محمد، الله يسعد صباحك يا اخوي، شكرا لك. شكرا يا محمد. عبد الله، صباح الخير يا عبد الله.
3: الله يسعد صباحك استاذ عامر.
1: وصباحك هلا يا عبد الله.
3: الله يحييك، وبصراحه يعني من اجمل الاذاعات الموجوده في
1: الدولة. الله يبارك فيك ويحفظك يا عبد الله.
3: الله يسلمك. انا بس هيك تعليق سريع على موضوع المراهنات اللي حاب اقوله صراحه، انه المراهنات في الاردن مش بس رياضه. يعني انا بتذكر في كاس العالم كان في لي صديق قال لي انه انت بتقدر تفوت تراهن بالحرب اللي حاليا موجوده بالشرق الاوسط، تراهن انه والله شو بيطلع خامنئي بده يحكي، شو ترامب راح يعمل لهاي المراحل موجوده
1: سياسي كمان،
3: كل شيء كل شيء بخطر ببالك. يعني حتى الكلام انت ممكن تقول انه اليوم راح يفتحوا مضيق هرمز، لا اليوم راح يسكروه، هذا الرهان وعليه فلوس،
1: راح يرتفع الذهب، راح ينزل النفط،
3: كل شيء بخطر في بالك. النقطة الثانية كمان حتى التداولات الطبيعية، يعني انت بدك تداول اي شيء بدك اياه، ذهب فضة حتى هاللي صار، ما هي فعليا فيها طارت منها مراهنات، اذا انت ما عرفت كيف بدك تشتغلها انت قاعد بتراهن. اللي تفضل فيه الاخ اللي قبلي محمد لما قال لك انه عملات رقمية، حتى لو مش عملات رقمية لا تنسى استاذ عامر انه بالاخر حتى البنوك لما تطلب كتب تعزيز على مبالغ محددة، يعني انت مثلا تجيك حوالب 5000 بس سوري 30000 30000 واكثر، بيصير يقول لك اعطيني كتاب تعزيز من اين لك هذا، بس هسه انت والله عملت رهان واخذت فيه 1000 دينار 1000 دولار 1500 دولار، ترى بدخلوا على حسابك البنكي طبيعي
1: وبعطوك اياه، والبنك ما بيحكي هيك،
3: والبنك ما بيحكي. فانت زي ما تفضلت في بدايه مقدمتك على الموضوع، هو المشكله انه هذا غير انه حلال وحرام، هو جد تبديل للاموال، لانه شو ما انت ربحت راح يجي يوم راح تخسر فيه، وعلى الاغلب خساراتك راح تكون مضاعفه اصلا.
1: الله يسعد صباحك.
3: الموضوع خطير جدا.
1: الموضوع خطير، والموضوع الاخطر منه انه في مشاهير اردنيين بيطلعوا على اللايفات وهم اللي بيعملوا. طب اذا احنا عارفين انه هذا الطالع على التيك توك ولا الطالع على الفيسبوك ولا وين ما هو طالع طالع، وعارفينه قاعد بيلعب قمار وقاعد بيلعب المتابعين تبعينه قمار، طب احنا ما بنقدر نوقفه؟ مو هذا السؤال، احنا ما بنقدر نوقفه؟ يا زلمه ابعثوا لي اياني، ابعثوا لي اللينكات لي، والله العظيم غرف عليهم انا القضايا قسما بالله. كمان المجاهره بالمعصيه. احمد صباح الخير.
4: صباح الخير اخوي ابو محمد.
1: هلا يا اخوي تفضل.
4: الله يجزيك الخير. أول شيء بداية بحب أصبح عليكم وعلى كادر البرنامج الرائع.
1: الله يصبحك وربحك خيو.
4: الله يكرمك يا رب، وعليك طبعا أخوي محمد أنت، الله يسعد صباحك.
1: وصباحك يا ربي،
4: ورب يفتح عليكم إن شاء الله ويرزق الجميع.
1: على الجميع يا رب العالمين.
4: الله يكرمك، وإحنا بنشكركم والله على هذا البرنامج، يعني وعلى هاي المحطة الصباحية اللي بتتناول أمور في ناس بتكون غايبة عنها، زي هذا الموضوع اللي فتحته الصبح.
1: خليه غايب هذا الأخير، خليه غايب عنك يا أحمد مشان الله، هذا الموضوع ما بدناش مراهنات.
4: والله هو يعني يكون غايب من باب التوعية.
1: صحيح.
4: شايف أخوه. فإحنا إن شاء الله يعني هاي أنا بدعوها المقامرة الإلكترونية، ترى اللي لا تختلف نهائيا عن المقامرة الملموسة.
1: صحيح.
4: وأنا بقول عنها نهائيا إنها ما بتختلف عن هذه المقامرة الملموسة اللي يجب على جميع المجتمع الأردني بكامل أطيافه وشخصياته ورموزه والناس اللي بتفهم إنها توعي الناس والشباب والجيل الصاعد عن هذه الأمور. وتعلمها انه هاي الشغله بالذات لا تختلف عن المقامره اللي بتكون باليد، زي اللي بمسكها يعني زي اللي بمسك ديل
1: دينار
4: وبقامر فيه وعارف انه هذا الشيء حرام. يعني احنا تعلمنا انه ما بصير تلعب مثلا لعبه قلول على مصاري بهالزمانات، شايف؟ او ما بصير تلعب مثلا شده على مثلا صحن كنافه، او تلعب مثلا شيء على
1: انا معك اخوي احمد بالضبط. والله هذا كله حرام واضح، بس انه توصل المرحله انه هاي اللي يعملوا قال مراهن شو لون جرافت ترامب،
4: شايف؟ والله
1: يعني هم بيسهلوا المواضيع كثير حتى الناس تفوت تراهن، وبالتالي هاي الشركات هي اللي تكسب، لانه كم واحد بده يربح؟ قديش بدها تجيها مصاري؟ فخلها الناس صاحي بس. سيدي
4: الخبط سيدي بالموضوع انا يعني انهم بيستخدموا القمار بلعبه للاسف الشديد، والناس فقدت نظره الحرام للموضوع لانه دخل الحرام عليها عن طريق يعني من باب انه هذه لعبه عادي، يعني إن انا اشحن مثلا مصاري معينه بلعبه معينه واكبس كذا اصاره كذا بربح كذا. وزي ما تفضل في شاب يعني حكى معانا الاخ قال انه الناس والشباب الجيل اللي موجود اليوم بتدور على اللي هو
1: الربح السريع السهل. صحيح.
4: نعم صحيح سيدي.
1: الله يسعد صباحك يا احمد. صحيح. الله يسعد صباحك. اي والله يجزيك الخير. عبد الله صباح الخير يا عبد الله.
5: يسعد صباحك ابو محمد.
1: هلا يا اخوي. هلا يا عبد الله.
5: ابو محمد انت سالت سؤال قبل شويه انه سالت احد الاشخاص انه بالنسبه للدوري الاردني في مراهنات. انا بقول لك في مراهنات.
1: اعطينا كيف عبد الله. عبد الله اعطينا بالله كيف بتصير.
5: انا بقول لك كيف. انا اسمي عبد الله العكايلي، متابع لكره القدم الاردنيه من 30 سنه
1: ونعم،
5: وتحديدا النادي الفيصلي
1: ونعم.
5: ماشي. انا لما يجي رئيس نادي يتفق مع بعض لاعبي فريق معين انه انتوا الكم السنه الجايه تكونوا معاي ماشي وبس انه يعني خلص يعني بشكل غير مباشر انا يعني برشيهم معنويا. تمام ابو محمد، بالمنطق والعقل جائزة الدوري الاردني كلها على بعض ما بتوصل 80,000 دينار.
1: طيب
5: ماشي مع ريع المباريات، خلي فريق معين جمهوره كله حضر كل مبارياته،
1: ماشي
5: مع حقوق الريع مع حقوق البث مع كله، ما بتوصل كلها على بعض ما بتوصل 500,000، خليها وصلت 500,000.
1: ماشي.
5: هل هذا الأمر انت شايفه يعني منطق وعقل؟ انا اجي ادفع لفرق معينة عشان تفوز على فرق معينة وتمهد الطريق الي علشان 500,000 لسنة كاملة؟ لا، صارت قبل هالمرة قصة، احد رؤساء الاندية اعترف في تسجيل صوتي انه بدفع لبعض الاندية علشان فريقه يحصل على الدوري، وصار تحقيق في الاتحاد الاردني وصارت قصة وتسمت قضية جت ذا جت او فلان او كذا. ماشي، شو لحق رئيس النادي؟
1: طب عبدالله بدي اسألك سؤال، بدي اسألك سؤال، قديش براهنوا على الدوري الاردني؟ يعني كيف يعني مباراة فيصل
5: أرقام متفاوتة يا أبو محمد، يعني أنا أقول لك في رقم معين؟ لا والله أرقام متفاوتة، في أحد حراس المرمى أو مش حارس واحد حتى مرة بالزمنات وتصور فيديو وانتشر، شو صار عليه؟ فقط أنه خلص شطبوا من النادي. وفي أحد حراس الدوري كمان يعني بالعربي وصلته حوالي ب10,000 دينار أردني لأنه تقاعس في إحدى المباريات، فريقه كان مرشح وضيع فريقه. يعني في أمور اللي بقول لك الدوري الأردني ما في مراهنات، قل له لا في مراهنات، والكل بيعرف هذا الكلام يا أبو محمد.
1: أنا معك أخوي عبد الله، أنا معك إنه في مراهنات، وأنا إحنا قلنا إنه في مراهنات، لكن هل هذه المراهنات هل هناك واحد بتابعها؟ كيف بنعرف إنه في مراهنات ولا ما في مراهنات؟ اليوم أنت تحدثت عدد من الأمثلة، ومريح إنك ما جبتش ولا سير ولا اسم، وهذا كان أفضل، هي من باب المثال وللجميع الحق في الرد. شكرا يا اخوي عبد الله. ومعي محمد، صباح الخير يا محمد.
6: صباح النور سيدي، كيف اخبارك ان شاء الله؟ تمام.
1: هلا يا محمد.
6: سيدي انا معك دكتور محمد، جيت معك قبل هالمره.
1: يا هلا دكتور، تفضل.
6: ساكن برا وعايش بالسويد وعايش باوروبا.
1: هلا يا دكتور، تفضل.
6: صديقي احنا اللي هنا هون المراهنات في البلد، يعني بنقولها بصريح العباره درويش، يعني جماعتنا درويش على الاخر.
1: احنا مراهناتنا مراهنات درويش. ها
6: بالضبط.
1: كيف
6: اقول لك كيف؟ يعني على صفاره على اول ما يعني خلينا نقول على المباريات اول ضربه لمين بدها تكون للفريق؟ مين المراهنات عليها؟ اول زاويه لمين؟ اول
1: ركنيه لمين؟ او بكل هذه التفاصيل لا بيعطوا خيارات كثيره.
6: انا يعني ابسط مثال عندك الدوري الانجليزي. أيوه. تفكر الناس هناك بتروح بتحضر المباريات عشان والله بتشجع الفريق تبعها؟
1: مراهنات
6: يعني انت بتلاقيه منفعل وصار ويهتف، ليش؟ لانه في ربح. وهذه يا سيدي العزيز يعني انا بحكم معرفتي برا هذه شبكة مافيا ضخمة جدا مزودة لكل فروع العالم، بحيث حتى إذا بدك ينحط لك فلوسك بالبنك إلهم طرق يحطوا لك إياها، وفي مكاتب حوالات جاهزة إنها تأمن لك المبلغ اللي بدك إياه. أنا مسؤول عن كلامي، بحكي لك.
1: ما هو إحنا هنا قبل قليل يا دكتور تحدث معنا شاب وقال لنا يا أخوي عن طريق العملات الرقمية، وفي شباب هنا وشركات بتاخذ العمل الرقمية العملات الرقمية وبتعطيك محلهم.
6: للمعلومة بس للمعلومة وسريعا عشان أنا أعطي مجال لغيري. الجوائز في أوروبا أو في كل أنحاء العالم لما تأخذها من المراهنات ليس عليها ضريبة، فبالتالي الناس تتجه للموضوع هذا.
1: الله يسعد صباحك يا دكتور. وقبل فترة في إعلامي رياضي أردني طلع قال لك رئيس نادي من الأندية خسر فريقه وربح 100,000 وكان يراهن كمان هذا، إذا كان يراهن شيء ثاني مزبوط. واللي قاله لطف الزعبي ترنوا عليه خلنا نسأله شو رأيكم، رنوا عليه جربوا. معنا مدحت، صباح الخير يا مدحت.
7: صباح الخير أخوي أبو محمد.
1: هلا يا أخوي.
7: الله يسعد صباحك.
1: وصباح
7: صباح الإخوة جميعا.
1: الله يحفظك معك. تفضل يا أخوي.
7: صديقي، يعني في مثل احنا دائما نحكي، إذا بوليتهم فاستثروا.
1: صحيح.
7: احنا ترى هذا الداء، يعني أنا بحكم عملي وحلي وترحالي وتنقلي، هذا الداء أصاب العالم من ما يزيد، بديش أبالغ وأكبر حالي كثير، من أكثر من 20 عام. أوف. طبعا يعني أنا شفته بأم عيني في دول عربية خليجية، في مصر، في أمريكا، في بريطانيا، في ألمانيا، كان يصل إلى مرحلة القتل، ومافيات وعصابات تدير هذا المشهد وبطريقة جنونية، وكنت دائما أصفن بحالي وأقول يا رب ما نبتلي فيه. للأسف للأسف للأسف أنه إحنا وصلنا لمرحلة اليوم أنه ما في غطاء اليوم، لا قانوني ولا تشريعي، وشوي الناس ابتعدت عن الغطاء اللي كان يحمينا، له الغطاء الديني. يعني سابقا إذا كانوا بدهم يحكوا لواحد من الصريح ولا من بيت يافا بتراهم بيقولك إيه بدك أنفضح بالقرية. اليوم لا، الجيل الجديد
1: على التليفون. آية مدحت على التليفون،
7: سيدي مش على التليفون، يا ريت على التليفون والله من غرفة نومه. والله في منهم أخي عامر، أنه في من غرفة، أقول لك أحد الأشخاص تواصل معي أنا شخصي بيقول لي بدي منك 50 دينار

0: يعني وتجريم
1: والله اليوم لازم
0: ولادنا راحوا.
1: اليوم لازم كل شيء فيه رقمي، الرقابة رقمية، كل شيء رقمي، لأنه اليوم كل شيء إحنا بنشتغله على الرقمنة. صقر صباح الخير يا صقر. صقر هلا يا صقر، سامحني يا متحت أنا آسف والله ما انتبهت. تفضل يا صقر.
2: الله يعطيك العافية.
1: هلا يا أخوي.
2: أستاذ عامر، أحد المشاهير السوشيال ميديا
1: أيوه
2: في البث المباشر طلع وقال أنا انعرض علي مبلغ مالي يخوف
1: أيوه
2: وكثير كبير بس إني أشارك ورفض. وفي كمان مشاهير من السوشيال ميديا وحاليا على الفيسبوك يبثوا من نفس المراهنات هاي ومبالغ تخوف، يقول لك أنا بربح 30 و40 ألف و50 ألف بس شارك
1: بس شارك. ها
2: والله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا يا صقر. يعني يا اخوان انا فيش واحد من الشباب اللي كان يراهن وتاب يقول لنا كيف بلش قصته. ابو رونق صباح الخير، شو هالاسم يا ابو رونق؟ هلا
3: الله يعطيك العافيه ابو محمد.
1: الله يعافيك.
3: طبعا موضوع مهم جدا جدا، المراهنات في كره القدم احنا نشوفه قاعدين عالميا بنتشر بشكل كبير حتى انه وصل كرتنا المحليه.
1: شوف انا والله عالميا بعرف، بس انا بدي مهتم جدا بالدوري المحلي الاردني.
3: نعم نعم.
1: بدال ما يراهنوا يدعموا هالأندية، بس هذا قصدي.
3: بالتأكيد أبو محمد، يعني إحنا المشكلة اليوم هي المراهنات قاعدة بتوصل شبابنا. يعني في مواقع أبليكيشن بتدخل عليه بتوضع مثلا دينار بتتوقع نتائج مباريات، إذا كان توقعاتك صحيحة بتربح بعد ذلك 100 دينار أو 150 دينار، هذا شبه يومي هذا. بيقدر واحد يحط دينار ويجيب بداله 100 150 دينار بنفس اليوم إذا كانت توقعاته صحيحة. وهذا الشيء أنا تعرضت له، إنه ناس كثير يعني كونه أنا متابع أغلب الدوريات فبيضلوا يبعثوا لي إنه شو توقعاتك لنتيجة فلانية للفلانية، فبحكي هذا ما عاد الله ولا إنه أعطي نتيجة مباراة.
1: لو حلال يعني اليوم بيستفيدوا منك، اليوم بيستفيد منك كمحلل رياضي.
3: ايوه بقول لهم انا لو حلال انا بحط الدينار وبجيب بدلها 150، بس حرام انا الان كان حطيتها مثلا.
1: بس لحظه لحظه برونا، خود دينار بجيب 150؟
3: بجيب اكثر احيانا
1: بالاردن. بالاردن بالدوري الاردني؟
3: لا مش هذا لكل الدوريات، هذا لكل الدوريات، لكن هذول الشباب عندنا هون بوضعوا هذا الدينار. لكن الجانب الاهم ابو محمد، الجانب الاهم في عام 2021 بالتحديد بعث لي واحد على الماسنجر بيحكي لي يعطيك العافية تؤمن بمراهنات كرة القدم؟ حكيت له شو في بمراهنات كرة القدم؟ حكى لي أنا شخص بشتغل في المراهنات وفي عندكم مراهنات في الدوري الأردني، أنا بداهم بالشركة. وقال لي أنا بشتغل بالشركة. قلت له تمام 100%. قال لي صار عندكم في أحد المباريات قبل أيام في الدوري الأردني صار في مراهنات على تخسير فريق. قلت له تمام ممتاز، كيف يعني
1: تخسير؟ تخسير يخسر الفريق؟
3: يخسر حاله، لاعب يخسر فريقه.
1: ايوه.
3: قلت له وضح لي اكثر. قال لي لاي دقيقه كان الفريق الفلاني متقدم بالنتيجه؟ قلت له لا متاخر، يعني كانت النتيجه له 2-0. قال لي شو انتهت؟ قلت له خسر 3-2، نفس الفريق المتقدم بالنتيجه خسر 3-2. قال لي كيف خسر؟ قلت له خسر فنيا. قال لي لا مش فنيا، في احد اللاعبين كان مراهن على خساره فريقه ورجع احضر المباراه. قلت له احكي لي مين اللاعب. طبعا حكى لي اسم اللاعب، وللامانه وبكل صدق اللاعب بالهدف الثالث اللي خسر فيه فريقه ضرب لاعبه، دفش لاعبه يعني حتى يسمح للفريق المنافس يسجل هدف، وانتهت النتيجة 3-2. حكيت له أنا لغاية الآن مش مصدق، عشان أكون صادق بالحرف والله، حكيت له أنا لغاية الآن مش مصدق. حكى لي راح أرجع لك وخليك تصدق قبل مباراة، مش بعد مباراة، قبل مباراة. رجع لي بعد فترة فحكى لي المباراة الفلانية اللي راح تقام خلال أيام فيها مراهنات من أحد قلوب الدفاع. بالفعل سمالي قلوب الدفاع، وواحد من قلوب الدفاع سبب على فريقه ركلة جزاء وخسر 1-0.
1: طب بس عبد الله بس خليك معي لحظة. سلام. اليوم معروفة أسماء البراهنو، يعني اليوم إذا بدك فوت أنت على هذا التطبيق مبين إنه عبد الله راهن يفوز الرمثا؟
3: لا لا لا لا لا
1: مش موجود.
3: لا لا مش موجود. قصة اللاعبين غير اللي براهن على قصة نتيجة مباراة، قصة اللاعبين هذول براهنوا مع الشركة مباشرة، هذول الرهان مع الشركة مباشرة على خسارة الفريق. مثلا خلنا نعطيك تونلي اللي الآن بيلعب بتوتنهام كان محروم 18 شهر بسبب مراهنات، ومن ضمن المراهنات اللي كانت على تونلي اللاعب الإيطالي إنه ما بين الدقيقة 82 بأحد المباريات للدقيقة 90 بيأخذ كرت أصفر، وأخذ كرت أصفر ونمسك عليها ونحرم 18 شهر بكرة القدم
1: بالأردن. يا عبد الله بالأردن.
3: بالأردني
1: يعني بس سؤال، لا سؤال، بالأردن حتى يعني هل هناك لاعبين بالأردن بيراهنوا مع هذه الشركات؟
3: أكيد كل دوريات العالم.

0: مراهنات، ولعلمك ابو محمد مش ممكن هم كمان يروحوا على المباريات الاكثر صخب والاكثر جماهيريه والاكثر اهتمام، بروحوا عادي على المباريات الاقل اهميه والاقل اهتمام، يعني المباراه اللي خسرت فيها عادي مش مؤثره.
1: أيوة.
0: ما حدش متابع، ما حدش شايف، هذول المباراتين اللي انا حكالي عنهم.
1: طيب الاردن، الاردن اللاعب، اللاعب هذا اللي بده يراهن ويتفق مع الشركه كم بتعطيه الشركه؟
0: الله اساسا الله اعلم قديش مبالغ المراهنات وقديش
1: مرتفعه قليله متوسطه؟
0: اكيد اكيد مرتفعه، اللاعب اللي بده يخسر فريقه اكيد بدها تكون مراهنات مرتفعه على اللاعب. لكن هو السؤال هو لما اجى يوصل لي هذه المعلومه حتى انه توصل انه في مراهنات بالدوري الاردني، هو بداوم بالشركه، هو انسان ذكي، لكن هو واضح تماما انه كان بده ياني اطش الخبر، لانه انا بكتب كره اردنيه بده ياني اطش الخبر حتى اللاعبين يعرفوا انه في مراهنات يروحوا على هذا الجانب. هو بده العالم يفهم، يوصل صورة للعالم انه عادي في عندنا مراهنات وعادي هاي العالم تفوز وتخسر. وبالفعل في المباراتين اللي حكالي عنهم لا واضح انه اللي صار بأرضية الملعب في شيء خطأ، في خطأ كبير جدا، لاعب خسر فريقه بهدف ثالث.
1: ماشي عبد الله،
0: سبب بركلة جزاء.
1: ماشي عبد الله انا معك، اول شيء بدي اشكرك، بس ثاني شيء بدنا ننتبه لنقطة محددة، لانه بتعرف اللي اسعى فيه رياضة وفي منافسة وفي ما الى ذلك. احنا ما بدنا نوصل، طب الحديث مش لعبد الله، الحديث انا بقتبس من كلام اخوي عبد الله، انه الحديث يا اخوان مش شرط انه الفريق خسر معناته في مراهنة او انه احد لاعبي راهن، هو يتحدث امثلة حصلت بالاردن وخارج الاردن، يتحدث بهذا الحديث. عبد القيوم صباح الخير.
2: صباحك، سلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله، هلا يا عبد القيوم.
2: أستاذ عامر يعطيك العافية.
1: يعافيك
2: سيدي. أنا في كأس العالم أنا جلست مع ناس كانوا يعني يرهنوا على المباريات.
1: عبد القيوم جلست ولا رهنت؟ خلي يا بناتنا.
2: لا والله لا والله.
1: الحمد لله الحمد لله، خلاص كم هي ماشي ماشي عبد القيوم كم. شوف
2: سيدي، قعدت معهم، الفلوس اللي بتوصل لهم إذا ربحوا، إذا ربحوا
1: أيوة
2: بتوصل لهم حوالات كليك
1: كليك،
2: حوالات كليك من أكثر من تليفون.
1: طب
2: اللي بيوصل لك أنت لما تيجي تشحن أساسا أنت بتشحن بتحول له كليك لما تيجي تشحن التطبيق.
1: أها.
2: أنت ما بتحط الفيزا مباشرة، لا أنت بتشحن التطبيق، تبعت لواحد على الواتساب، هم بيزودوك عن طريق الموقع برقم إنه تواصل معه، اللي بيرد عليك طبعا شخص من جنسية ثانية مش أردني.
1: طيب قديش بحط بالكليك؟ مبلغ مرتفع 1000 2000 3000؟
2: هسه حسب، مثلا انت ربحت مثلا 10000 ما بيحول لك ال 10000 مره واحده، بدي احول لك اياهم على فترات.
1: طبعا
2: على فترات، او تعطيني بتزودني باكثر من رقم او اكثر من حساب بنكي على اساس احول لك اياهم.
1: اها. والشباب ماشي بهالموضوع؟
2: والشباب ماشي بالموضوع، يعني انا تفاجأت، انا اول مره بعرف، يعني ما شفت الشباب ولا بقول اعطوني اعطوني كليكاتكم وعشان احلكم. طب شو في يا جماعة؟
1: أيوة.
2: طب هيك ربحت على مباراة.
1: لا حول.
2: طبعا أبو محمد قولا واحدا، ولا واحد بيربح إلا يخسرهم أضعاف مضاعفة.
1: طبعا بده يخسر، طبعا بده يخسر.
2: لا يمكن، لا يمكن إنه واحد يربح تقول لي إنه ضل يربح، لا نفس المبلغ. وبعدين اتركها، اتركها شهر زمان بدكش تلعب، الموقع ببعث لك جائزة بقول لك تعال يا عمي هاي في مكافأة مثلا بمبلغ كذا.
1: اشتقنا لك بقولوا له.
2: نزلولك في الحساب مكافأة بمبلغ كذا.
1: الله
2: يسلمك. الشباب بدها تروح، ما هو كيف ابو محمد بصير؟ لما انت تجيك مكافأة مثلا 50 دينار،
1: ايوه
2: تنزل تلعب فيهم وتخسرهم. الشباب شو بتقول لي؟ بقول لي انا بصير هذا الموضوع، يعني ال 50 دينار هذول بعتبرهم الي فبدي ارجعهم. بروح يشحن بروح بخسر بزيادة، بصير بده 100 منهم، بروح برد يشحن كان 50 بخسر 150.
1: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. في الآن على الشاشة إحصائيات منصات الألعاب والمراهنات، هذا المعدل الزيارات الشهري تقريبا، تفضلوا هالأرقام. هاي الأرقام راح يشرحنا إياها المهندس مجدي أفضل يعني بطريقته، وبيعطين هاي الأرقام كلها مع اسم المنصة كمان. بده أخذ آخر اتصال اللي هو غازي، وبعدين أجي على المهندس حتى يشرح لنا كل اللي بيصير وخصوصا بالأردن. غازي صباح الخير يا غازي.
3: صباح الخير سيدي، كيف حالك؟
1: هلا يا أخوي غازي، تفضل.
3: أخوي هذا بشكل سريع جدا، هذا الموضوع إشي عالمي، هذا الموضوع ليس على الأردن.
1: نعم.
3: دخول الدوري الأردني فيه أم غير دخوله مش أنا ولا الدولة ولا فلان اللي بيحدد، هي الشركة نفسها. الآن أي إشي بالحياة، لو دوري مدرسة أنت تشاركوا مع هاي الشركة في دوري مدرسة بده يصير كذا كذا كذا، نفتح عليه مراهنات.
1: صحيح.
3: موافقة، بنزل للكوكب كامل إنه يراهن عليه. الآن احنا هل يوجد طريقه انه احنا نمنع الشباب بالاردن او باي دوله من بالعالم انه يتداول فيه؟ لا. ليه؟ بدك تلغيه انت، بدك تحضره انت، عندك من المواقع الفي بي ان انك قاعد بحل كل مشكله موجوده حتى تمنعها. واتوقع واضح انه زي بعض المنصات اللي تم حظرها قبل فتره عندنا بالاردن، والفي بي ان لسه عايش عليه والناس شغاله. هل يوجد لهم مسوقين؟ مكثير موجود الان بالستوريز على الانستغرام، ادخل بين الريلزات بصير يطلع لك. فالشيء صعب، مش صعب بل مستحيل انك انت تقدر تمنعه من دخوله.
1: انا معك غازي، انا بعرف انه مستحيل وممنوع، لكن اذا احنا تاكدنا انه في ناس، في لاعبين بتراهن على الدوري الاردني بنمسكه بيطلعوا من الدوري الاردني. في ناس
3: واحد كلاعبين. نعم.
1: بس اكمل لك غازي، احنا اذا رحنا وعملنا هذا الموضوع يا اخي، حدينا من هذا الموضوع، بيكون كسبنا اجر والله العظيم. انه الغايه من هذه الحلقه ومن هذا الحديث انه بس الناس التوعيه، لانه شوف انا متاكد انه لو شطبنا كل هاي المنصات بيطلعوا ألف منصه محلها. الغايه هو التوعيه، انه انا اشوف اولادي اخواني، اصحابي اصحاب اولادي، اذا هذول الاولاد قاعدين بيلعبوا وما الى ذلك، شفت ابني صار معه مصاري، اقول له يا ابو وقف، في حلال وفي حرام. بدي ارحب بالمهندس مجد القبالين، خلي الصوره معلش، مهندس مجد القبالين، اسعد الله صباحك خبير ابن السبراني، بس اشرح للناس قبل ما نفوت بكل شيء اللي على الشاشه اللي هي احصائيات المنصات، شو هاي بالله مهندس؟
4: هاي معناها انه عندك مليون اردني بدخلوا على منصات المراهنات في الاردن.
1: مليون؟
4: مليون نعم، من الاردن.
1: مليون اردني؟
4: مليون نعم، مليون حدا من الاردن.
1: اوف.
4: نعم، الاحصائي العام، وهذا مش يعني حكي، يعني اغلب الشبكات الخاصه بالاحصائيات العالميه في هذا الموضوع تؤكد هذا الحكي. بغض النظر حد دينار، 10 دينار، 5 دينار،
1: ماشي، لا لا لا، فيها مليون.
4: خلينا احكي لك شغله مهمه،
1: بدك تحكي كل شيء، لكن خلينا نروح على فاصل، وبعد الفاصل اعطيك الوقت كله.
4: اوكي،
1: روح يا بترام.
5: ودك برعايه برومين الاردن، رياده الصناعه الوطنيه، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهره عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو واليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا، تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير إي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي، حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
7: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
6: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
8: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا، وبتسمع
10: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
11: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. من جديد اسمح لي أن أرحب بضيف المهندس مجدي القبالين خبير الأمن السبراني. أسعد الله صباحك مهندس مجدي. وقبل أني أبدأ معك بدي أذكر بأنه ليس هناك غطاء قانوني للمراهنات الإلكترونية ومراقبة الشركات تحيل المخالفين للقضاء. يعني وجب التنبيه. أسعد الله صباحك.
1: هلا سيد
0: صباحك. بدي أرجع حط الصورة معلش.
1: نعم.
0: أرجع حط طول الصورة. هذه الصورة فيها فقط في الأردن معدل الزيارات الشهرية تقريبا واسم المنطقة. خلينا نسأل المهندس مجدي. أعطونا المهندس مجدي. مهندس ماذا تعني اسم المنصة ومعدل الزيارة في الأردن فقط؟
1: سيدي هاي أهم المنصات اللي تستعمل للمراهنة في الأردن. وهي منصات عالمية وليست محلية. ولا يوجد أي منها خدمة محلية.
0: لا يوجد أي منصة محلية.
1: لا لا سيدي. لأنه هذا الحكي مجرم بقانون العقوبات من المادة 393 للمادة 398. وحتى أن كان قانون العقوبات رقم 16 صدر عام 1960 ولكن هناك مادة 26 في قانون الجرائم الإلكترونية تربط بين قانون العقوبات وبين قانون الجرائم الإلكترونية. يعني أي جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات تطبق باستعمال وسائل إلكترونية هي أيضا خاضعة للتجريم وهي يعني جزء منها أساسي موضوع القمار.
0: نعم.
1: فقانون العقوبات يجرم هذا الموضوع بشكل واضح وصريح.
0: طيب
1: هذا واحد.
0: نعم.
1: اثنين بس بدي أعلق على شغلة مهمة تحدث فيها الدويري المحلل الرياضي.
0: بس قبل الدويري أنت قلت لي إنه مليون أردني.
1: نعم صحيح.
0: كيف؟
1: مليون زيارة سيدي هاي الإحصائيات عندي.
0: مليون أردني.
1: نعم مليون زيارة من الأردن على مواقع المقامرة هاي في شهر واحد بس. هاي في شهر الأرقام اللي شفتها.
0: في شهر واحد.
1: آه نعم هاي إحصائية لشهر واحد بس.
0: أعطوني مجدي يا خلاص بديش أسماء المنصات ناش ناس تطلع على المنصات أنا بس. أنا بظهر حاط اسم المنصة. مليون زيارة بشهر واحد في الأردن.
1: نعم.
0: قديش أموال هن مليون زيارة تقريبا؟
1: ما في تقريبا بس يعني أكيد عشرات الملايين مش أقل من ذلك يعني. أقل إشي يعني. هسا في نقطة حكاها دوري مهمة جدا موضوع التلاعب بالمباريات.
0: ممتاز.
1: طب. هذا إشي علمي وعالمي يعني هذا مش حديث أشخاص. يعني في عنا إشي بنسميه السبوت فيكسينج في المباريات.
0: أوكي.
1: أو في المراهنات. السبوت فيكسينج عملية احتيال معروفة بتصير في المراهنات إما بالترتيب مع رؤساء أندية مع لاعبين مع عصابات مع عاملين في الملاعب يعني لإحداث أي شيء قد يؤثر على نتيجة المباراة ولكن على الأغلب بيكون هذا الحكي بتورط بين رؤساء أندية ولاعبين.
0: تحكيم ما في.
1: وتاريخيا لا في طبعا وتاريخي كمان. نعم في قضايا كثير زي هيك. يعني في 2024 في لاعب مشهور في الـ NBA دوري كرة السلة الأمريكي معروف يعني جوبيتير حرم من المشاركة في جميع بطولات الـ NBA وانحكم سجن وصار عليه قصة كبيرة لأنه تبين أنه فعليا
0: طيب.
1: تآمر في هذا الموضوع.

0: الوكلاء في الأردن، وهذول الوكلاء يعني سهلت عمليات الدفع من خلال محافظ إلكترونية موجودة في الأردن. يعني بتقدر تحول إياها من خلال كليك من خلال المحافظ الإلكترونية الموجودة، وبتجيك المبالغ أيضا باستعمال نفس الطريقة. هسه ما الهدف من ذلك؟ يعني أساسا منصات المراهنات أو القمار بشكل عام هو واجهات لغسيل أموال أكثر.
1: واجهات لغسيل أموال؟
0: نعم، هو واجهات لغسيل أموال. كيف يستعمل لغسيل أموال؟ بكل بساطة، اليوم سين من الناس معه مبلغ مالي ضخم بده يدخله بطريقة مشروعة بشكل أو بآخر،
1: ماشي.
0: هو يتعمد المراهني على أشياء أو مباريات أو أحداث معدل خطورة فيها شبه منعدم، يعني قليل جدا. فهو يضمن إدخال هذا المبلغ للمنصة، وبعدين هاي المنصة بتحول له إياه
1: مع نسبة للمنصة
0: طبعا. مع نسبة للمنصة. فهذا الموضوع الآن يعني هو أريد ربح ولو جزء بسيط، ويعني قدر أنه يغير دورة المال في هذا الموضوع.
1: طيب.
0: هسه هاي المنصات فيها جزء خطير بتسوي اللي بنسميه الاستراكتشرنج موني أو تقسيم الأموال، يعني عملية التحويل للأشخاص على شكل دفعات، هذا شيء مجرم بالقانون على فكرة، يعني هذا ممنوع. ويعني هاي الحركة أساسا هي إحدى العمليات اللي بتصير الغير مشروعة في جانب أيضا غسيل الأموال. هسا الناس ما بهمها كثير الموضوع بالشكل هذا، الناس بيقول لك أنا بحط دينار أو 10 دنانير وبربح لي 150 دينار. نعم هي بتبلش أكيد، بس يعني هناك سجل لكل واحد بيدخل ترى منصات المراهنة، مش يعني.
1: طيب أعطيني المراهنات على الدوري الأردني اللي هي على ما يبدو أكثر المراهنات اليوم على الدوري ولا لا؟
0: هي أكيد طبعا في الأردن حسب الأحداث الرياضية اللي بتصير، بس للأسف حسب الإحصائيات الأردنيين في آخر 3 سنوات يعني بدخلوا على هاي المنصات وبرهنوا على كل شيء بغض النظر، يعني دوري أردني مش دوري أردني، بس أكيد الدور الأردني أكثر،
1: أخذوها مهنة.
0: نعم، وللعلم يعني أنا مطلع على الحالات فيها أشخاص دون سن 18 يمارسوا هذا العمل، وهذا خطير جدا. يعني حتى أولياء الأمور أنك تسمح لابنك أنه يعمل كليك على اسمك وبطمعه بطاقة فيزا وبيشتغل هذا الشغل، لا هذا حكي خطير يعني.
1: طب سامحني، الوكلاء الفاتحين هاي الشركات مرخصين إذا صنعوا تجارة؟
0: لا طبعا
1: معروفين،
0: يعني اللي بنعرف منهم بتحول للقضاء
1: مباشرة
0: طبعا، هيك الإجراءات يعني.
1: طيب هذا كم إجراء بين كم يخرج من الأردن وكم يدخل إليها؟
0: صعب تحدد.
1: صعب جدا.
0: قلت لك نعم، قلت لك هاي المنصات كلها هي منصات عالمية، ما في شيء بالأردن يقدر يحكم هذا الحكي. يعني اليوم أنت حولت لشخص وكيل مراهنات مبلغ معين، هسا لو بدك تحسي وكلاء المراهنات وتجيب شو المبالغ اللي تحولت لها، بعضهم كل يوم بتغيره، يعني كل يوم طالع وكيل جديد وبصير قصة جديدة. يعني مثلا على فرض اليوم البنك المركزي مع الجهات ذات العلاقة ضبطوا شخص عامل محفظة مالية ومستقبل هاي الحوالات، انضبط ثاني يوم نفس الشركة بتكون مرتبة مع حدا غيره يعني
1: مباشرة
0: طبعا. بس هذا قلت لك، بس المطلوب الآن في القانون هو تغليظ العقوبات في هذا الجانب، لأنه
1: طيب المشاركة بكأس العالم
0: نعم
1: كانت القمة بالأردن مراهنة؟
0: لا مش القمة في الأردن
1: أبدا،
0: يعني لا بالنسبة للناس
1: بس
0: الأردن يعني جزئيا لو بدك تقيسها مع العالم، يعني لا يمكن أن نسميها ظاهرة متفشية زي كثير دول.
1: مش ظاهرة،
0: مش ظاهرة متفشية، هو العدد كبير، الرقم كبير،
1: مليون زائر.
0: لا أكيد طبعا مليون يعني رقم بخوف أكيد، ما اختلفنا، بس بقول لك مقارنة مع العالم يعني هو شيء مستحدث في الأردن كوسيلة إلكترونية يعني وكثقافة ما كان موجود في البلد، بس
1: صحيح.
0: بس قاعد بنتشر بطريقة كثير سيئة للأسف.
1: طب أنت قلت لي لاعبين ورؤساء أندية، كيف بيتم المراهنة معهم؟
0: سيدي هذول بيكونوا مرتبين مع إحدى شركات المراهنة مثلا على هيك موضوع، وللعلم يعني بدي أعطيك معلومة لا تتفاجأ فيها، يعني أغلب اللاعبين في العالم بيراهنوا، يعني اللاعبين طبعا أغلب اللاعبين
1: حتى لو على خسارة فريق
0: كله. سيدي أغلب اللاعبين بيراهنوا وفي كل البطولات بدون استثناء، وهي يعني في عنها دراسة منشورة يعني فيها أرقام وحقائق وبتخوف.
1: صعب التحقق من أنه ما فرضا مجدي لاعب نادي براهن؟
0: لا مش صعب. كيف صعب؟ لا مش صعب،
1: بنعرف يعني
0: طبعا، يعني مثلا الأندية الأردنية لو بدها تدقق أنه لاعبينها راهنوا، لا بيقدروا يطلعوا هاي المعلومة بكل بساطة يعني.
1: طيب سؤال، اليوم الشاب اللي بيدخل المراهنة أيضا هو عرضة لغسل الأموال؟
0: هو جزء من هاي الدورة، هو جزء من دورة غسيل الأموال.
1: جزء
0: طبعا، هو جزء من دورة غسيل الأموال.
1: أه.
0: يعني هاي المنصات انت يعني، وفي العادة ترى كثير تستعمل حتى مثلا العصابات اللي بتسرق بطاقات فيزا. كيف خلينا نحكي بيدخلوا المصاري الموجودة في هاي البطاقات بدون انه ينزل عليهم قضايا جنائية؟ هما بيجيبوا الأرصدة الموجودة في هاي البطاقات بيسجلوها في مواقع مراهنات على أساس

0: هم حاطين هاي المبالغ للمراهن فيها. فصاحب البطاقة لما يروح يشتكي بكل بساطة البنك بيقول له لا أنت داخل على موقع مراهني ومسجل ومستعمل بطاقتك في موقع مراهني. وهذا شيء صعب إثباته يعني، فهاي مشكلة كبيرة يعني. فالآن المطلوب هو إجراءات خلينا نحكي أكثر صرامة من جميع جهات ذات العلاقة، تحديدا البنك المركزي الأردني، وأعتقد عندهم يعني حزمة إجراءات بتخوف في هذا الموضوع، مش بسيطة يعني.
1: الغرائب اللي بيراهنوا عليها الأردنيين شو هي؟
0: كل شيء سيدي. أنت أدخل على هسه، أنت لما تدخل على أي منصة مراهنة الذكاء الاصطناعي بيطلع لك الأشياء اللي الناس اللي في منطقتك قاعدين براهنوا عليها أكثر. أوكي جزء كبير منها رياضة، بس في شغلات غريبة يعني براهنوا عليها الأردنيين يعني، مش يعني في أحداث سياسية.
1: براهنوا على أحداث سياسية.
0: طبعا يعني عادي، قبل أيام نزل مراهنة على رئيس إحدى الدول العربية إنه لما يروح على
1: يلبس بدلة ولا ثوب.
0: يلبس بدلة ولا ثوب.
1: صحيح.
0: يس. ترامب راهنوا على لون ربطه.
1: صحيح.
0: وهاي بدك كل الأردني بشارك فيها؟ نعم بشارك فيها.
1: بشاركوا فيها.
0: طبعا.
1: طيب.
0: يعني في ناس خلص في ناس مو هاي حالة مرضية بالنهاية.
1: ماشي
0: يعني،
1: بس هل فعلا الأرقام يعني يعني ال ال المية وخ الألف دينار بربح 60,000؟
0: لا طبعا. مش
1: ما في صعب.
0: لا مش هيك. لا.
1: كيف؟
0: شوف هسه في ناس يعني حسب المباراة، ما هو كل ما كانت معدل الخطورة أعلى كل ما كان رقم المراهن أعلى. يعني طيب. انت اليوم بدك تراهن على مباراه مثلا بين فريق الارجنتين وفريق ثاني كثير مستوى متدني كثير
1: راح يفوز
0: الارجنتين، وعارف انه راح تفوز الارجنتين، هسه مبلغ المراهني او العائد من المراهن بيكون اقل بكثير، لانه بالنهايه سيوزع على باقي الناس المراهنين.
1: اما ارجنتين وبرازيل غير.
0: بالضبط، الموضوع مختلف.
1: شو قصدك
0: يعني انت لما
1: ليش جبت الارجنتين انت؟
0: ليش جبتها؟ لأنها
1: يعني فريق منتخب قوي قصدك.
0: نعم.
1: كيف طلعتك منها؟ طيب مجدي سؤال آخر.
0: نعم.
1: بدي أسألك هذا السؤال اليوم.
0: نعم.
1: هل هناك جهة تستطيع إنها تعرف إنه عامر براهن أو ما براهن؟
0: يعني بنسبة كبيرة لأنه بالنهاية أنت لما تراهن
1: كويس فيه.
0: نعم.
1: طب ليش إحنا ما منحهم؟
0: تمنع مين؟
1: البراهن.
0: سيدي ما هو بقول لك اللي هسا اللي بيديروا عملية المراهنة انت بتمسكهم، بس انت شخص مصر انه يخسر مصاري وشخص عنده مرض نفسي في هذا الموضوع، يعني كيف الشخص اللي بروح على مواقع نصب واحتيال
1: ماشي ما هون بتيجي منظومة الحماية الاجتماعية بالأردن
0: على عينه ورأس سيدي. بس انت اليوم سكرت منصة، بكرة بتطلع منصة جديدة، بتسكرها بتطلع منصة جديدة، وهذا يعني هذا صراع مستمر وموجود.
1: ماشي بس مليون زائر بشهر واحد مصيبة
0: سيدي، هذا عاد هذا الواقع.
1: راهنوا حفلة عمرو دياب تم يلبسوا أبيض ولا لون ثاني؟
0: صار عليها مشكلة. نعم.
1: مراهني كمان؟
0: في حفلة أخرى يعني من هسه مشان ما يصير عليها مراهني. المنظمين للحفل أعلنوا أنه الكل لازم يكون لابسين أسود.
1: أسود؟
0: نعم.
1: كويس ما يصيروا عليها مراهن.
0: من هسه أعلنوا يعني
1: من الآن.
0: نعم.
1: طيب يعني شو طيب كيف بتوصل هذا عالم المراهنات لشبابنا؟
0: سيدي في ناس بتاخذ قرض من البنك مشان تشارك في المراهنات.
1: مشاهير السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: شو دورهم بالترويج؟ هل فعلا هناك مشاهير اردنيين بيطلعوا بثوث؟
0: نعم طبعا.
1: وبدعوا الناس انه تعالوا.
0: نعم صحيح طبعا.
1: طب واحنا ما لنا عنهم هذول؟
0: لا هذا حكي جرم القانون.
1: طب وليش مش مجرد القانون؟
0: قانون عقوبات سيدي
1: ولا بحكيش سياسه ركوب
0: 394 واضحه في هذا الحكي. لا حتى من يروج لهذا الموضوع يعني هذا مخالف للقانون وهجريمي.
1: طب احنا ليش مسامحين له؟
0: ما يعني هذا الشيء يرجع للجهات الامنيه، بس هذا الحكي لازم انه يتعاقب عليه اكيد، يعني هذا غير قانوني الحكي.
1: ما هو
0: يعني
1: لو في هناك مطالبات
0: يعني الترويج لمنصات المراهني غير قانوني على الاطلاق باي شكل.
1: صحيح. طب ما وحتى لو كانت هذه المنصات عالميه مزبوط؟
0: طبعا.
1: واحنا ما بنقدر نلغي هاي المنصات؟
0: لا سيدي، لان هاي هي في الدول الموجوده فيها مرخصه، ولكنها في الاردن مش مسموح لها تشتغل.
1: بس فضاء رقمي ما بتقدر تمنحها.
0: ما بتقدر تضبطه بالطريقه هاي بكل بساطه.
1: بتوصل المراهنات للمدارس لانه الجامعات يعني على الاغلب شباب الجامعات.
0: نعم انا بقول لك شباب صغار
1: بالمدارس.
0: طبعا يس موجود طبعا.
1: بيراهنوا بدينار وبدينارين وثلاث دنانير.
0: طبعا موجود.
1: أغرب طبعًا. قصة مراهنة مرت عليك مجدي شو هي؟
0: أغرب قصة مراهنة سيدي ما لهاش بجوز شهر شهر ونص.
1: أيوة.
0: عادي أحد أولياء الأمور حكى معي.
1: أها.
0: من إحدى محافظات الأردن وقال لي إنه يعني كان عامل بطاقة فيزا لابنه، والبطاقة هاي كان فيها 300 دينار. فسألته بقول له ابنك قديش عمره؟ قال لي صفه 10. قلت له كيف يعني كيف انت سامح لابنك صفه 10
1: تعطيه 300 ليرة،
0: تعطيه هذا المبلغ وبدخل على مثلا منصة مراهني وبحط هذا المبلغ وبقول له ضحكوا علينا واخذوا المبلغ ومش عارفوا ايش مراهن كيف نرجعهن؟ فيعني
1: خسر 300 ليرة ابنك.
0: خسرهم طبعا، بس مش مضو خسرهم. انت متخيلش يعني واحد صفه 10
1: تعطيه 300 ليرة،
0: تدخلوا على هذا الجو انه يشتغل في القمار والمراهنات وعادي يعني، وانت ماخذ الموضوع انه لا انا مش موضوع اني دخلته على قمار، لا انا قال والله خسرت 300 دينار.
1: كل شيء بفلوس؟
0: طبعا كل شيء بفلوس طبعا، ما في شيء اسمه
1: طيب اليوم اذا اطلب منك انك توصية شو بتقول ولمن تقدمها؟
0: سيدي التوصية اولا للجهات الرسمية، هذا الموضوع يعني عالميا خطير، هذا الموضوع بحاجة لإجراءات أشد من الموجودة حاليا.
1: إحنا بدنا تشريع على ما يبدو.
0: نعم، يجب أن يكون هناك تشريع واضح لهذا الموضوع بطريقة كثير واضحة يعني، وخصوصا للأشخاص اللي بيشتغلوا وكلاء.
1: وكلاء.
0: نعم، يعني أنت اليوم لو جيت لم الأشخاص اللي أنت ضبطتهم بهذا الموضوع وتحولهم كلهم غسيل أموال هذول، لأنه هذا فعلا.
1: صحيح، غسيل أموال.
0: هذا غسيل أموال.
1: صحيح.
0: وخليهم يتعاقبوا بالقانون.
1: صحيح.
0: لأنه بالنهاية أنت تتحدث عن عشرات الملايين من أموال الأردنيين اللي بتروح بالشكل هذا. يعني أنت لو تيجي تعمل إحصائية للمجموع المصاري اللي داخلي واللي رجعت بحركة عكسية، ستجد أنه مجموع ما أودع الأردنيين بهذا الموضوع أكبر بكثير.
1: طب مجدي، هل هناك أحد يعني عليه علامات استفهام من رؤساء أندية، من لاعبين، من تحكيم، من رجال أعمال؟
0: يعني لو بعرف ما بقدر.
1: لا بعرف، أنا بعرف، أنا ما بدي تعطيني أسماء، أنا بطرح سؤال، هل هناك على طيب إذا كان هناك علامات استفهام لماذا لا يتم التحقق؟ بديش أقول لك التحقيق بالدرجة،
0: ما يعني ما بقدر أجاوبك هذا السؤال، بس يعني بالنهاية موضوع زي هيك بده إثبات، والإثبات فيه كتير صعب مش سهل. هاي المشكلة، الإثبات فيك حالات كتير صعب. ونعم في رجال أعمال شغلته من المراهنات.
1: أنا سألتك كل الأسئلة باستثناء كيف الواحد يراهن، لأني ما بدي الناس تعرف كيف الواحد يراهن.
0: لا طبعا يعني
1: للأمانة ما بدي حدا يراهن، وما بدي أقول للناس شو هي الطريقة اللي ممكن تدخل عليها.
0: لا سيدي لا تخاف، كل أردن بتعرفها يعني.
1: كل أردن بتعرفها.
0: دريحك.
1: الله يعطيك
0: العافية. كل أردن بتعرفها، ومعدل الخسارة قلت لك معدل الخسارة الإجمالي في هذا الموضوع كثير ضخم في الأردن.
1: كثير ضخم.
0: نعم.
1: مو أنا اللي خايف منه إذا بكرة على الدوري المحلي وبراهنوا وبدفعوا مبالغ مرتفعة ومع لاعبين، يعني تتحول الموضوع إلى مش بس مراهنة.
0: ما قلت لك هذا
1: لا عنف، والعنف مصيبة.
0: قلت لك هذا السبوت فيكسينج هذا إشي معروف،
1: مش بال94 كأس العالم قتلوا لاعب.
0: صحيح.
1: طيب
0: التلاعب في هذا الموضوع كثير،
1: عشان هيك احنا لازم يعني نسرع بالتشريح هذا والله.
0: نعم هذا إشي موجود للأسف.
1: أنا خايف بكرة الأردنيين يراهنوا على شغلة.
0: شو هي؟
1: بتنقطع الكهرباء ولا لا؟
0: عادي ممكن.
1: الريال راح يكون بسيط هون.
0: صحيح.
1: شكرا جزيلا للمهندس مجدي. شكرا شكرا مهندس مجدي قباني. شكرا سيدي.
2: بصوتك مع عامر النجوم. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. 98.3 عين عين وتسمع. المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي الرياض بصاروخ فلسطيني. الأردن يؤكد التضامن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها. السعودية تعترض صاروخاً فلسطينياً أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. مصدر حكومي يقول إن حل مجالس إدارة غرف التجارة قبيل قرابة شهرين من إجراء انتخاباتها يتماشى مع أحكام القانون. واشنطن وسفاراتها تحذر الأمريكيين من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط. وكالة الأونروا تؤكد أن نحو نصف مليون طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة في غزة.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
8: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
9: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
8: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
9: ها.
8: يا سيدي مبروك.
9: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
9: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
8: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
9: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
10: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
11: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنشي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
12: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. وخلينا أخذ فقط فيما يتعلق بالمراهنات والمقامرة الإلكترونية والحديث اللي تفضل فيه المهندس مجدي لما قال لك 1,000,000 زيارة بشهر واحد بالأردن، ولما الأرقام والتقديرات بتقول لك 103,000,000 هذول الأردنيين بيشتغلوا فيه المقامرة ومراهنات وما إلى ذلك. من الناحية القانونية اسمح لي أن أرحب بالأستاذ المحامي لين الخياط. صباح الخير أستاذ لين.
1: صباح النور أستاذ عامر، أهلا وسهلا.
0: بدي أبدأ أنه ياك من من من المستخدم نفسه، شخص أردني دخل منصة مقامرة إلكترونية أودع أموال بدأ يراهن، اليوم أين تقف المسؤولية القانونية وأين تبدأ مسؤولية المنصة؟
1: سيد عامر، هو في الحالتين الشخص الذي دخل إلى موقع المراهنة خسران.
0: في الحالتين خسران قانونيا صح؟
1: في الحالتين خسران قانونيا.
0: أه.
1: في الحالة المدنية إذا كان يريد أن يلجأ للقضاء للغايات المطالبة باسترداد أمواله، فالقاعدة القانونية واضحة، ما بني على باطل فهو باطل.
0: أه.
1: المراهنات والمقامرة في القانون المدني الأردني غير مسموحة وهو فعل باطل.
0: أه.
1: وبالتالي هو مدنيا ما بقدر يطالب بالفلوس اللي راحت عليه.
0: أه.
1: جزائيا
0: نعم.
1: هو متورط بجرم غسل الأموال أو جرم الاحتيال أو جرم القيام بفعل مقامرة حسب وين الفعل وصل.
0: إما يعني هو إذا بده يسترد أمواله لا يستطيع، هي بالدرجة الأولى.
1: نعم.
0: بالدرجة
1: نعم.
0: الثانية الجرم إما يعني تهمته غسيل أموال أو احتيال أو الفعل بالمغامرة.
1: نعم. وخليني بس بعد إذنك سيد عامر وعلى عجالة أشرح.
0: لا تفضلي طبعا.
1: المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية بتحكي يعاقب كل من دعا أو روج لمسابقة أو أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو التقنية لنظام المعلومات بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة لا تقل عن 5,000 دينار وتصل إلى 15,000 دينار وتحكم المحكمة برد المبالغ. هذا واحد.
0: هذا يعتبر جريمة إلكترونية، هي تعتبر صح لين؟
1: طبعا طبعا. الآن اللي حكى فيه واحد من الإخوان المتصلين لما قال اتصل علينا صاحبنا وقال أعطوني كليكاتكو بدي أوزع الفلوس،
0: صحيح؟
1: هذا جرم غسل أموال. ليه؟ لأنه الأموال متأتية من فعل مجرم اللي هو المراهنة أو المقامرة. الأموال يتم توزيعها حتى ضابط امتثال البنك أو البنك المركزي ما ينتبه. في حال كشف شبكة المراهنة أو الموقع أو تتبع حسابات هذا الشخص سيسأل إنه هذه المبالغ اللي أنت قمت بتهريبها من حسابك لحسابات أخرى ثم عادت إليك كاش أو بعد فترة أعيدت عن طريقك لك. هذا بالضبط نموذج، يعني مثل نموذجي عن جرم غسل الأموال. وبالتالي هو يعرض لعقوبة قد تصل إلى 7 سنوات إن لم يكن أكثر، وبالحجز على أمواله لغايات استعادة هذه المبالغ. لأنه أنا سيد عامر ما بكون بحكي بس عن فعل المراهنة أو المقامرة، أنا بكون عم بحكي عن دخول أموال غير مشروعة إلى حسابات الأردنيين، مما يؤثر على شكل الأمن الاقتصادي واستقراره في الأردن.
0: طب هذه مسؤولية من اليوم؟ المراقبة؟
1: هلأ هي مسؤولية كتير جهات. أولا البنك نفسه بتصل بالمواطن وبسأله إنه أنت دخلك مثلاً 10,000 دينار ووزعتهم لفلان وفلان وفلان وفلان، بدنا نعرف السبب. البنك المركزي بيلعب دور، لأنه البنك المركزي عنده وحدة اسمها وحدة مكافحة غسل الأموال، وهذه الوحدة سيد عامر
0: نعم.
1: هي تقوم بإجراء تحليلات بيانية ومالية في حالات زيادة الدخول بشكل غير طبيعي مع عدم وجود أي نشاطات تجارية ملموسة أو واقعة على الأرض تؤدي إلى زيادة الدخل من خلال الربح.
0: طيب ما في أردنيين اليوم ومشاهير على السوشيال ميديا بيقولوا إنه بيطلعوا على لايفات على السوشيال ميديا وما حدا حاكي معهم.
1: هلا أنا خليني أحكي لك شغلة، مسألة تتبع هذه المسألة هي مسألة طويلة ومعقدة وتحتاج إلى دقة، لسبب كتير بسيط، لأنه أنت العالم الإلكتروني، ولهيك أنا بضل أفكر سيد عامر إنه هذه المسألة هي تعتبر الآن إذا بدنا نسميها هي من الجرائم المركبة، لأنه جريمة بتركب على جريمة وكلها بالفضاء الإلكتروني. وبالتالي أنت بتحتاج على لمعلومات من الجهات اللي بتقوم بإدارة هذه المواقع، هذا رقم واحد. اثنين، لما بتلاقي هذه الجهات غير مرخصة أنت بحاجة لتتبع هذه الأرصدة وإنك تعرف هذه الأرصدة الأموال فيها كيف دخلت، وبالتالي هذا سؤال مهم كثير. الفترة الزمنية للوصول لهذه المبالغ هي فترة في الغالب طويلة، زي تماما الاحتيال اللي بيتم عن طريق بطاقات الصراف أو بطاقة الفيزا. يعني كثير من الجهات المتخصصة المصرفية بطاقة الفيزا لما بيتم أخذ 100 و200 دينار أو تغريم أو مخاطبة الفيزا للبنك إنه في 200 دينار يودعوا، ما بنتبهوا. بنتبهوا لما بيصفي المبلغ عالي، لما بيصفي المبلغ عالي في الغالب تجري التحقيقات، لأن المبالغ البسيطة الناس بيعتبروها شكل من أشكال التداول العادي وهي للأمانة لا تثير شبهة. فمدة التحقيق لضبط الجريمة مش سهل زي الجريمة العادية التي تقع على الأرض فيزيائيا، ولكن بكل الأحوال هذه الأفعال يقع ضحاياها ناس كتير، خليني أقول بالمفهوم العام بيكون غايب فيلة، مفكر حاله عم بيكسب، عم بفوت بت على واحدة من هالمسابقات.
0: بس في سؤال، في وكلاء لهم قالوا لنا بالأردن
1: قولا واحدا، الوكلاء هدول تنطبق عليهم أحكام المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية. إذا لم تنطبق المادة 22 تنطبق المادة 26. إذا ما انطبقوا هذول المواد، في عندك المواد اللي هي أقل تخفيفا لموجودة في قانون العقوبات الأردني. وفي الغالب هدول الوكلاء بيكونوا متورطين في جرائم غسل أموال،
0: بيكونوا متورطين
1: قولا واحدا.
0: طيب من يروج لها؟
1: شوف سيد عامر، فيما يتعلق بقانون غسل الأموال المتدخل والفاعل والشريك يعامل في القانون على مسطرة واحدة، ولكن المحكمة لما بتستخلص النية الجرمية، لأنه هنا هو السؤال فيما يتعلق بالمؤثر اللي بدخله بيروج، المحكمة تستخلص النية الجرمية من كتير شغلات، مثلا آلية التعاقد، مثلا قديش عدد الترويج، مثلا قديش نسبته من الترويج، احيانا بتكون النسبه غير منطقيه. تمام، وبالتالي هو ايضا عرضه للمساءله. ما في حدا في هذا العمل، في هذه العمليه، سواء المروج او صاحب الموقع من يديره او الشخص اللي بيدخل في المراهنه، هو ليس عرضه للمساءله القانونيه وعرضه ان يمثل امام القانون بجرائم هو في غنى عنها اذا كان حسن النيه.
0: طيب أنا في عندي سؤال، العملات الرقمية إحنا بنقدر نعرف إنه هاي العملات الرقمية جاي من وراء المراهنات؟
1: شوف سيد عامر، هذه المسألة فيما يتعلق بالعملات الرقمية كتير بحكمها البنك المركزي. أولا البنك المركزي حسب ما أعلم مانع التعدين في الأردن، أيضا مانع شكل من أشكال الترويج. أنا بتذكر في 2018 كان الحديث عن البيتكوين، وبعدين بعد 2018 تم الحديث عن العملات الرقمية بشكل يعني وأي نوع من أنواعها. الآن أيضا هذه تتبع لاختصاص البنك المركزي، لأنه بالآخر أنت العملة الرقمية يجب أن تتحول إلى مادة، أنت ما بتضلك تداول إلا لتستفيد منها. هي أيضا أصعب فيما يتعلق بالتحقيق، ولكن أيضا تخضع لشكل من أشكال الرقابة وتخضع إلى تكييف قانوني بجريمة إذا كانت موجودة.
0: طيب لين إحنا بنقدر، في عدد قضايا كبير بالأردن
1: فيما يتعلق بغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني على المادة 10 من قانون الجرائم الإلكترونية. بقدر أقول لك إنه الأعداد عامر عم بتزيد. عم بتزيد. أنا بقول إنه يعني التشريع يحتاج إلى تطوير ودقة أكثر في الـ في الـ في الـ في, الـ في النصوص، لأنه إحنا في الغالب بنرجع للقاعدة الأساسية اللي هو قانون العقوبات. ولكن بالضرورة نعم الأعداد عم بتزيد. لسه مش كتير كبيرة، لكن أنا بقدر أقول إنه من 2023 لل 2026 صار على المادة 10 والمادة 22 وغسل الأموال، نعم، لدرجة إن إحنا احتجنا نعمل هيئة متخصصة بغسل الأموال في محكمة جنايات عمان.
0: شكرا جزيلا للأستاذ المحامي لين خياط. شكرا لك لين خياط. وللأمانة هذا الموضوع يعني شدني بصراحة، خصوصا عالم المراهنات بالدوري العالمي، بدوريات وبطولات العالمية وبالدوري الأردني. عشان هيك أنا معي عبر الهاتف الإعلامي الأردني الرياضي الأستاذ لطفي الزعبي. صباح الخير أستاذ لطفي، ومبارك في البداية الجائزة واختيار برنامجك أفضل برنامج رياضي.
2: صباح الخير عامر، كيف حالك؟
0: الله يسلمك، شو أخبارك؟ مبارك في البداية أستاذ لطفي، مبارك.
2: الله يبارك بعمرك، الله يسلمك، أشكرك.
0: والله يا أستاذ لطفي، كنا نتحدث عن المراهنات في الدوري الأردني الرياضي بالدوري، وكان لك حديث سابق في مقابلة سابقة بأنه أحد رؤساء الأندية، وأنا ما بديش هيك تقول لي اسم رئيس النادي أبدا، أحد رؤساء الأندية خسر فريقه حتى يربح 100,000 دينار. السؤال، كانت خسارة هذا الفريق فريقه من وراء المراهنات؟ كيف تنظر لموضوع المقامرة والمراهنات في الدوري الأردني، إذا كان لديك أي معلومات حول ذلك؟
2: هلا هي أنا بشوف أنها واحدة من الكوارث. موضوع المراهنات أنا بنظر لها من باب الحرام والحلال. يعني إشي مؤذي. يعني إحنا عندنا مشكلة بالتربية. إحنا اللاعب كرة القدم منعلمه أنه كيف يضحك على الحكم ويأخذ ركلة جزاء، أنه هذا إبداع وهو غش. بالنسبة لي أنا قناعاتي مختلفة شوي عن هالبشر. يعني
0: طيب أنت
2: لما تيجي تحط شيء له علاقة بالحلال والحرام ومؤذي، يعني مؤذي لك وللفرق المنافسة.
0: طب أردنيا ما سمعت عن, عن عن موضوع المراهنات في الدوري الأردني؟ يعني هل لديك بعض المعلومات حول ذلك؟
2: موجود. بالدوري الأردني موجود، وكل الدوريات وكأس العالم موجود كله. الناس بتقامر وبتراهن وبتحط مبالغ على أساس نتائج معينة. وبالآخر شركات المراهنات أذكى وأشطر. يعني
0: طب يعني هل تصل الموضوع إلى رئيس نادي أو لاعب بخسر فريقه من أجل مراهنة أو مقامرة؟
2: شو رأيك أنت؟
0: أنا بسأل.
2: الطفر بيخلي الناس تعمل أشياء كثيرة،
0: بس مش على حساب نادي.
2: أنا أقول لك ما بعطي مبرر لهذا الموضوع.
0: صحيح،
2: لكن ظروف أنديتنا كمان حرام. يعني ظروفها صعبة والحياة صعبة، وما في حدا يدعم ولا حدا يقول يا جماعة تعالوا خلينا نشتغل بسيستم بمنطق يحل مشاكل المالية لأنديتنا. هاي كارثة. طيب فهي كارثة. إحنا مع أن الحل الوحيد اللي بين إيدينا كأردنيين، يعني بتذكر سمو ولي العهد شو حكى من فترة على موضوع أنه السيستم والأندية ونظامها وأنه يكون خصخصة الأندية هي الحل الوحيد. أنا ضد أي رجل أعمال يجي يدفع فلوس ويمشي. إحنا مش عايزين رجل الأعمال الأردني يجي يدفع مصاري ويدعم نادي. إحنا عايزين رجال أعمال تعمل مشروع زي ما عمل الحنيطي. أنا أكثر تجربة مرجع فيها الحنيطي وبرضو عامر أبو عبيد، هذول التجربتين ووائل شقرات، هذول التجربتين عاجبيني. لأنه عامر الآن صار بست 50% من مشاكله. على آخر لقاء عملته معه في المشهد قال لي أنا الآن 50% من المصاريف بغطيها، لأنه صار الزلمة بيفكر فكر استثماري. الحنيطي نفس الفكرة، لما أجا قال لك أنا لا، أنا عندي خطة لثلاث سنين شو حساوي. قلت له طب بعد ثلاث سنين؟ قال لي بدي أروح ل المرحلة اللي بعدها. فالرجل نفس الشيء، الآن أول سنة بده يسد الدين مثلا 1,000,000 دينار اللي عنا دي، لما أجا تفاجأ أنه الدين أكثر. فإحنا بدنا فكر ما بحل مشاكلنا رجال الأعمال اللي بيدفعوا مصاري عشان يصيروا شيوخ وينشوا. مش هذول رجل أعمال عنده خطة، عنده مشروع، عنده فريق عمل. الناس بتشتغل مش هو اللي بعين مدرب ولا بيمشي ولا هو اللي بيجيب اللعيبة. في زي النموذج زي ما قلت لك، أنا دائما متحيز لعقلية الحنيطي وعامر أبو عبيد. اللي بعده بدي يجيد ميسي، شفته أنا جلست معه قال لي شو عنده فلوس وشو كذا بشكل شخصي بيني وبينه. رجل عنده إمكانية يعمل، ولكن أنا كتبت مقال وقلت يا جماعة بدنا مشروع. مشروع اللي يا عامر أنت لما بتشتغل، يعني الناس بتشتغل عشان مش بس تصرف، عشان تصرف وتفكر كيف تدرس أولادها بعدين وتبني بيوت هذا الفكر اللي أنا بطمح له. واللي الناس مش أنا بفهمش أكثر من العالم. الناس الأردنيين بجنن، وإحنا شعب رائع، بس بدنا دايما مشروع تجيب دخل، تعمل استثمارات، هاي الاستثمارات تصرف على النادي. يعني بلاش أنا ما مش أول سنة ما حدا بحل المشكلة، إحنا عايزين الاستثمارات بعد 6 سنين 5 سنوات، المهم بالآخر يجي يوم لو راح هذا الرئيس اللي وراه لوجد هذه الاستثمارات ونظل نطور.
0: طيب شو بتنصح اللاعبين اليوم أو إذا كان هناك لاعبين فيما يخص المقامرة المراهنات الرياضية، تنصحهم بشيء أستاذ لطفي؟
2: أنا بنصح اللعيبة وبنصح

0: ما بعرف هم اللي بتحملوا المسؤولية.
1: صحيح.
0: لا، بدنا يكون عندنا فكر مختلف، عندنا القيم اللي تمنعنا، يعني قيمنا اللي تمنعنا، مش لأنه والله عيوني زغزغت للفلوس. أوكي، كلنا بنحب المصاري وكلنا بدنا فلوس، كلنا، ما حدا فينا، ما فيش واحد فينا بدوش مصاري، اللي بقول غير هيك كذاب. بس خلي مصدرها حلال. يعني أنت كلاعب، ما انت يعني مصيبه، كارثه كارثه اللي بصير. وكاس العالم على فكره وين ما تروح، هذا بالدوريات كلها. ايطاليا ليش ما تاهلت لكاس العالم 3 مرات؟ عمل هذه واحده من الاسباب،
1: اها،
0: البلاوي السوداء هذا اللي بصير. طبعا
1: احنا ما بدنا
0: الموضوع
1: نوصل
0: مش
1: لهي
0: سهل.
1: المرحله في الانديه بالكره الاردنيه وبالدوري الاردني، عشان
0: طبعا
1: ما بدنا نوصل لهي
0: طبعا
1: المرحله فقط.
0: 100%. فلذلك لا، لازم احنا نعزز المبادئ والقيم عند شبابنا، هذه هي اللي بتحميك. انت بدك تكون سلاحك معك انت من داخلك، هو انت تمنع نفسك، مش واحد يقول لك دير
1: صحيح
0: بالك وبكره
1: صحيح
0: بنسبوك وبكره بودوك على ابصر وين. لا،
1: صحيح صحيح
0: احنا نحمي نفسنا من داخلنا.
1: نعم.
0: خلاص، انا بعلمه مبادئه وقيمه للاعب، وبعديها خلاص انا برميه يعمل شو ما كان، ما بخاف عليه.
1: نعم، شكرا جزيلا للاستاذ لطفي
0: هذا
1: زعبي.
0: رايي.
1: شكرا
0: نعم،
1: شكرا استاذ لطفي، شكرا، الله يسعد
0: الله
1: صباحك. شكرا
0: يسلمك.
1: شكرا شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز

0: حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم مجددا. يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر الوافر للزميل فادي الحمارني اللي اشتغل أيضا على تحقيق كبير حول المقامرة وحول الرهان, وإن شاء الله راح تلاقوا هذا التحقيق بشكله المفصل والكامل على موقع الدار الإخباري. أول أمس تمكن 3 شبان من إنقاذ سائق علق داخل صهريج نفط اشتعلت فيه النيران بعد انقلابه مساء الجمعة في منطقة أبو الحسن برأس النقب في محافظة معن. الصورة الآن موجودة وكان الناس تشوفها على التطبيق أو على اليوتيوب. معانا محمود الحويطات أحد الشباب اللي شاركوا في عملية الإنقاذ. أول شيء يا أخوي الحمد لله على سلامتكم وأجر وعافية وجزاكم الله كل خير.
1: أوش صباح الخير أستاذ عامر.
0: صبحك وربحك.
1: الله يسعدك ويبارك فيك, كيف حالك؟
0: الله يسلمك ويبارك فيك. بالله تقول لنا كيف صارت, أنت وين كنت موجودين بالله محمود؟
1: والله أنا موجود بالبيت في التنك اللي انقلب الصهريج ما يقارب مشتقات نفطية. انقلب جنب البيت تقريبا ما يقارب 100 متر. فأول ما انقلب ولع التنك سبحان الله اشتعلت فيه النيران, فركضت على المكان فسمعت صراخ.
0: السايق
1: صراخ السايق كانت هي. النار قوية جدا جدا. فسبحان الله يعني سمعنا الصوت لفين من الجهة الثانية, فكان السائق قطع الصوت يعني. راح في انه في كان في غيبوبة او فسبحان الله
0: رحتوا عند السائق. فاول شيء عملتوا طلعتوا السائق.
1: لقينا السائق مرمي على الارض والنار ماكله ملابسه كامل.
0: لا حول ولا قوه. ايوه
1: وفي ومن جسمه كمان ماكله يعني. فكان معي انا كنت لابس دشداش الثوب, فشرحت الثوب غطيته, فكانت معنا علي فروه معطف. فحملناه فيها فبعدنا عن النار ما يقارب 100 متر. فإجا بلغنا الدفاع المدني والله نشكرهم ما قصروا ما يعني.
0: نعم
1: على السريع إجا الدفاع المدني
0: السايق أموره طيب إن شاء الله الآن.
1: والله أنا البارح زرته بالمستشفى ووضعه الصحي يعني إن شاء الله أنه كويس.
0: كويس وما احترق
1: بس لا ما احترق بس سبحان الله يعني لو ممكن تأخرنا 5 دقائق كان تفحم بالنار.
0: سبحان الله سبحان الله. نفسيته إن شاء الله أحسن يا محمود.
1: اي والله ان شاء الله والله نفسي حتى هو بغيبوبه لحد الان يعني انا لما زرته البارح كان بغيبوبه.
0: انتوا زرتوه الله يجزيك كل خير. اي والله
1: والله
0: الله يبارك فيك ويجزيك كل خير يا محمود لك وللشباب. وحبيت اشكرك يا والله على هذا الموقف اللي ما هو بعيد عنكم. والله ما هو بعيد عنكم يا محمود
1: أبقى. والله هذا واجبنا والله لما سمعنا الصوت والصراخ ما الواحد قلبه ما يتحمل.
0: اي والله
1: يقول لك اضحي بنفسي بس انه الانسان البنار ما يروح يعني.
0: الله يجزيك الخير. اي والله لك الاجر ان شاء الله وله العافيه يا رب العالمين. اسال الله له الصحه والسلام. سلم عليه سلم عليه وعلى ربعك محمود. الله
1: يكرمك. الله يسلمك الله يحفظك. اشكرك
0: هلا يا اخوي محمود. الله يحييك. هلا يا اخوي بارك الله فيك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. تعرف شو المشكله احيانا بعدين بس يعني الله يجزيهم الخير. قال لك والله مهان علي صياح وراحوا زاروا ترى المرة الثانية اللي بزوروا أنا متأكد لمحمود. الله يجزيه الخير وبارك فيه. باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تشغيل كاميرات مزودة بالذكاء الصناعي على عدد من الطرق لرصد مخالفات الشاحنات والحمولات المحورية من بينها رفع المحاور بشكل غير قانوني إضافة إلى مراقبة الشاحنات الممنوع سيرها على بعض الطرق. معنا عمر المحارمي الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان. صباح الخير عمر.
2: الله يسعد صباحك أخي عامر وصباح كل مستمعي إذاعتين.
0: الله يسعد صباحك. هذه الكاميرات فقط للشاحنات؟
2: هذه الكاميرات يعني لا بترصد مجموعة من المخالفات لكن تركز على موضوع مخالفات الشاحنات. المخالفات للحمولات المحورية موضوع السير احنا بنحكي لما نحكي السير على طرق غير مصرح فيها احنا بنحكي عن طريق النقب تحديدا بخصوص صهاريج نقل الوقود. لأنه غير مسموح لها تسير على هذا الطريق، مسموح لها طريق بديل اللي هو طريق النقب القديم.
0: عمر جاءت هاي بعد الحادثة تبعت الصهريج اللي اللي
2: اللي اللي لا, آه. لا لا لا هذا من فترة طويلة يعني، وهو هذا المعمول فيه أنه صهريج الوقود تروح للطريق القديم، لأنه الوقود تحديدا عدو الأسفلت، تنكت وقود بتنزل على الشارع بتخرب لها 10 متر من الطريق.
0: طيب الكاميرات وين موجودة؟
2: الكاميرات منها كاميرات ثابتة ومنها كاميرات متحركة على دوريات طرق بتتبع لوزارة الأشغال من خلال مديريات الأشغال. احنا هذه الكاميرات بدأنا في محافظة العقبة ومستمرين، راح تشمل كل الطرق ضمن اختصاص وزارة الأشغال، خصوصا يعني بنحكي عن الطرق الخارجية اللي في عليها حركة شحن بشكل دائم.
0: الغاية منها بالله عمر؟
2: الغاية ضبط المخالفات مثل ما انت ذكرت، مخالفات الحمولات المحورية، مراقبة انسكاب الوقود والزيوت لمعالجته بشكل فوري، لأنه بعض الأحيان لازم تتدخل لأنه في خطر على غيرها من السيارات، على السير اللي ماشي على لما يكون في زيوت أو في وقود. وأيضا يعني ضبط حتى بعض الممارسات الأخرى المتعلقة بالشحن. احنا عندنا مشكلة انه المخالفات الحمولات المحورية يمكن تكون هي اول او العامل الاساسي احيانا في الهبوطات اللي بتصير على الطرق، لانه السيارة عندما تيجي تشحن تتحمل بروح على مينا العقبة مثلا، هو 10 محاور مثلا مسموح له 30 طن او 35 طن، لما يطلع من البينة برفع 2 أو 4 من هاي المحاور، لأنه في محاور متحركة حتى يوفر ضغط على الكوشوك وعلى العجال فبتصير الحمولة بدل ما هي على 10 محاور صارت على 6 محاور، هذا بيؤدي لضغط كبير على سطح الطريق، ممكن يؤدي لهبوطات فيه مع استمرارية وتكرار مثل هذه المخالفات.
0: يعني لن تضبط إلا الشاحنات الكاميرات
2: ما يعني ما لهاش علاقة بمخالفات السرعة، ما لهاش علاقة بمخالفات حزام الأمان مثلا أو استخدام التليفون. هذه الكاميرات مخصصة لهذه المخالفات.
0: الغاية الحماية لسائقي الشاحنات على أقل تقدير،
2: يعني حماية لسائقي الشاحنات، حماية للطريق أيضا، لأنه جزء من ديمومة الطريق واستمراريته أنك تضبط المخالفات اللي بتصير من هذه النوعية من المخالفات اللي بتصير عليه.
0: نعم.
2: وأيضا التدخل سريعا لمعالجة المواقع اللي بيكون فيها أثر مباشر، مثلا سكاب زيت أو وقود بيكون بده معالجة فورية، فبمجرد ورود الصور حتى تتحرك فرقة ميدانية للموقع وتقوم بالمعالجة.
0: طب عمر، هل الطرق مؤهلة يعني بشكل جيد جدا لعبور الشاحنات؟
2: والله الحمد لله احنا طرقنا بمستوى جيد جدا، وخصوصا يعني احنا بنحكي عن الطريق الصحراوي. الطريق الصحراوي للعلم اخي عامر، احنا عندنا الان مشروع من القويرة لجمرك وادي اليتم طول 15 كيلو شارفنا على الانتهاء منه. عند الانتهاء منه احنا بنكون عملنا صيانة شاملة للطريق الصحراوي من السابع للعقبة. يعني الطريق على سوية عالية، مستوى جيد جدا، أي مشاكل بتصير عليه بتم معالجتها بشكل فوري وبتدخل سريع. يعني الطريق الصحراوي الشريان الرئيسي بالمملكة اللي بربط محافظة العقبة ومين العقبة العاصمة وبقية المحافظات ومنها للدول الأخرى.
0: الطريق الصحراوي، إنارة الطريق الصحراوي مسؤولية مين، عندكم ولا عند هيئة الطاقة؟
2: الطريق الصحراوي مش منار.
0: ليش؟ يعني طب ليش ما يكون في إضاءة للطريق
2: يعني
0: الصحراوي؟
2: يعني هو الطرق الخارجية بكل الممارسات العالمية ما في حدا ببني طريق بطول 300-350 كيلومتر طريق خارجي. يعني بنستعيض عن ذلك بتفقد عناصر السلامة المرورية الأخرى اللي هي التخطيط والدهان والعواكس، لأنه هاي بتكشف ملامح الطريق جيدا ليلا. هناك مناطق منه منارة اللي هي المناطق المأهولة بالسكان، يعني التقاطعات القرى اللي واقعة في إنارة في هذه المواقع إلها.
0: طيب حتى لو كانت النارة على شكل حتى لو كانت على شكل متقطع يعني مش الطريق طويل كله بلا إنارة لو حطوا بشكل متقطع الإنارة
2: هو فعليا موجود الآن إنارة بشكل متقطع لما نحكي كل تجمع سكاني في قدامه إنارة أو كل تقاطع في إنارة عنده فهو فعليا في إنارة بشكل متقطع
0: طب يستخدم الطاقة الشمسية حتى أنه يعني نستفيد منها على أقل تقدير
2: يعني إن شاء الله إحنا الآن بلشنا يمكن مبارحة أو أول مبارحة بتركيب وحدات الإنارة لطريق عمان التنموي شارع المية بالمناسبة
0: عمان التنموي
2: وشارع المية بلشنا بتركيب الوحدات إحنا شغالين تقريبا من بداية السنة مشروع لإنارته باستخدام الطاقة الشمسية يمكن راح يكون الطريق الأطول المنار في الطاقة الشمسية بالمملكة بدأنا قبل يومين بتركيب الوحدات وتجربتها وهذه تجربة يعني راح يكون لها ما بعدها على طرقنا الخارجية بإذن الله
0: متى يتم الانتهاء منه بالله عمر الشارع المية
2: شارع المية بما أننا بلشنا بوحدات الإنارة معناته أيام أو أسابيع بنكون انتهينا بإذن الله
0: إن شاء الله شكرا جزيلا
2: طبعا من خلالك يا عامر بس فضل. مناسبة لأنه مبارح لأنه انتشرت بعض الصور لوحدات الإنارة اللي اشتغلت على شارع المية ففي بعض المواقع تناقلت أنه إنارة الطريق المية تمهيدا لفرض رسوم عليه وكذا أنا من خلالكم بدي أكد أنه شارع عمان التنموي طريق عمان التنموي لن يكون طريقا مدفوع الرسوم أبدا الجزء المفتوح منه اللي طوله 42 كيلومتر سيبقى متاح بشكل مجاني أمام حركة السير
0: شكرا لك على هذا التوضيح أيضا شكرا شكرا شكرا أستاذ عمر المحارم الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان شكرا أخوي عمر قديمك نديمة لو الجديد أغناك قديمك نديمك والله قديمة غنيمة

خسارة. دائما على الخير والمحبة نلتقي حتى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: المستقبل ما بيستنى حدا، لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: 0 6 5 8 700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: 98.3 عين عين وتسمع.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي الرياض بصاروخ باليستي. الأردن يؤكد التضامن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها. السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. مصدر حكومي يقول إن حل مجالس إدارة غرف التجارة قبيل قرابة شهرين من إجراء انتخاباتها يتماشى مع أحكام القانون. واشنطن وسفاراتها تحذر الأمريكيين من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط. وكالة الأونروا تؤكد أن نحو نصف مليون طالب عادوا إلى مقاعد الدراسة في غزة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك جوجو سارع بالتحرير الآن للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

يعني شو هالأغاني هاي الشتوية؟ بدها صوت شتوي يا بادية، ما بزبط صوتي مع الأغاني الحزينة هاي والشتوية. أنا صوتي هيك فيه طاقة وحماس. يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباح كل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. اليوم يعني بداية أسبوع، يعني اليوم الأحد، ما رح أخفف عليكم كتير لأنه فعليا الأحد تقيل على كل حدا، بس أنا بالنسبة لإلي أول ما يبلش يومي أو أبلش أحكي معكم بصراحة برتاح وبترجع طاقتي حلوة وبترجع طاقتي إيجابية. فاليوم بداية أسبوع جميلة عليكم إن شاء الله، كلها خير وطاقة ومحبة، وبتمنى كل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا إنه يبلش بطاقة إيجابية وطاقة حلوة. طبعا الطاقة بتبلش أول إشي بنفسية حلوة، والنفسية الحلوة بتبلش بجو حلو. بدنا نحكي كمان إنه بلشت أجواء تصير أحلى، بلشت أجواء صارت هيك براد أكتر، بطل فيه شوب كتير يا جماعة، حتى بالليل أجواء كتير لطيفة كتير حلوة، بتقدر تقعد برا مع أشياء كتير خفيفة هيك تلبسها على حالك وبتحس إنه فعليا عطتك هيك طاقة حلوة ونفسية حلوة. يعني بطلنا نشوف الثلاثينات بالجو، يعني هلا صارت لا خلص نزلنا من اجواء الثلاثينات، صارت 28 اليوم درجه الحراره يا جماعه، وبالليل درجه الحراره 17. يعني اي حدا بحب الاجواء هاي او بحب الاجواء البراد رح يستمتع جدا جدا بهاي الاجواء. كمان في شغله كتير افرحتني هذا العطله فعليا يا جماعة، وين العالم؟ وين الناس؟ حتى إحنا الصبح اليوم طالعين يوم الأحد مفروض يكون جداً أزمة، بس فيش ناس، ما في حدا، وينكم يا جماعة؟ كلكم بالعقبة؟ لهيك بدنا نطالب، مطالبة يكون عمرو دياب كل أسبوع، يعني كل خميس يجي على العقبة حتى نحس هيك أجواء فعلياً ما في أزمة. تخيلوا يوم الخميس روحنا من دواماتنا الساعة 4:05 فيش أزمة بالشوارع، ما في ناس طالعة، وصلنا بكل هيك بكل طاقة بكل حيوية، ما عندنا مشاكل بالأزمة. يوم الجمعة كمان الشوارع كانت جدا جدا فاضية، والسبت كمان زي هيك. فأنا يا جماعة العقبة يعني خليكم بالعقبة شوي، خليكم لنهاية الأسبوع، خلينا نستمتع بالأجواء اللي ما فيها أزمة. وبعدين صار انتقادات كتير على موضوع حفلة عمرو دياب اللي صار ينزل إنه أنا ما بدفع هاي المبالغ الهائلة عشان أحضر حفلة عمرو دياب، اللي صار ينزل ما بحضر وبدفع 1000 دينار ولا 1500 دينار عشان يومين بحط على اليوتيوب وبلفلف في السيارة وبسمع عمرو دياب براحتي. يعني أنا معكم صراحة، حتى الناس اللي معها فلوس أو وضعها مقتدر زي ما بيحكوا، أنا بحس إنه لو معي فلوس كتير، لو هاي كلمة لو جدا صعبة، لو معي فلوس كتير يا جماعة ما بروح بدفع مبلغ هائل عشان أسمع عمرو دياب. يعني بحس صار اختلف موضوع الحفلات، خصوصا حفلات عمرو دياب، بطلت استمتاع بالمطرب، صار الموضوع برستيج أكتر. مين معي ومين ضدي يا جماعه؟

يعني والله الناس اللي راحت دفعت مبالغ هائلة عشان تنزل على العقبة وتنزل على آيلة عشان تحضر عمرو دياب، كان اجت عنا على الاستوديو. والله دياب بعملكم ميكس عمرو دياب ما بيفهم يا جماعة، ما بيفهم يعني عن جد. يعني ضياء دايما بسمعنا عمرو دياب، فبتحس الموضوع شوي صار زي ما حكيت، شوي صار برستيج، وانه احنا لازم نحضر اجواء عمرو دياب. بعدين هو محدد لون اللبس يا جماعة، ابيض بابيض، زي كأنه يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أغلب الناس بيحكوا ليه أبيض بأبيض لهالدرجة، شو استفاد من موضوع اللبس لازم يكون أبيض بأبيض. فيعني يا جماعة بس لا تتمشكلوا، لا تسمعوني صوت مشاكلكم، يعني أنا موضوعي هلأ أكبر منكم، موضوع عمرو دياب ولا شو يا ضياء.

ما بدنا ننسى كمان يا جماعة نصبح على طاقم الإذاعة طراونة، يعني ضياء، بادي، معتز، حواري، نسيت شو اسمه، إبراهيم، والله لا يقتلني. يسعد صباحكم جميعا، عن جد شكرا على هالطاقة اللي بتعطونا إياها صباحا. وبدي أحكي كمان شغلة، إنه دايما يوم الأحد بيكون صعب على كل حدا، ويوم الأحد تحسه إنه تقيل بداية أسبوع لأن إحنا بنكون معطلين أصلا، فبتحس موضوع شوية تقيل. بس إذا كنت بتداوم مع بيئة عمل لطيفة ومنيحة ومرتاح فيها بخفف عليك يوم الأحد. ولا شو يا شباب، إذا عندكم رأي تاني خبروني على الهوى مباشرة.

طبعا بما اننا بنحكي عن الاسعار وبنحكي عن الرفاهيه اللي الواحد بدفعها على مبالغ جدا كبيره على اشياء ممكن ما تفيده بحياته، بنتخيل يا جماعه انه نصحى الصبح نلاقي الاردن بالعكس، كنا بالعكس، كل إشي مضايقنا بالعكس. يعني تخيلوا نصحى الصبح نلاقي انخفاض باسعار الزواج، نفس أسعار الذهب بس أسعار الزواج. كيف يعني؟ منلاقي خبر يا جماعة نازل على السوشيال ميديا، ضارب بالسوشيال ميديا كاملة، انخفاض بأسعار الزواج ومتطلبات الزواج كاملة، يعني من صالة، من ذهب، من لبس، من صالون، من فستان عرس، من كامل التفاصيل، وأجار البيوت نزلت، وهاي كل التفاصيل الموجودة. تخيل نصحى الصبح نلاقي هاي التفاصيل، خبر هيك كامل انه حتى المهر انخفاض باسعار المهر او ما في مهر عند البنات. شو بتكون ردة فعلكم؟ شو بتكون ردة فعل الشباب؟ شو بتكون ردة فعل البنات؟ طبعا بدي اسمع مشاركاتكم عن طريق اتصال او عن طريق واتساب على 0784631. لو صحينا الصبح ولقينا في خبر عاجل انخفاض باسعار الزواج ولا يوجد مهر، تمام، وانخفاض باسعار الصالات والفساتين والتجهيزات العرس كامله، شو بتكون ردة فعلكم كشباب وكبنات؟ شاركونا.

لأن كمان ناس عقلانيين ومنفكر لبعيد بموضوع الزواج، يعني ما بس منفكر بموضوع تحضيرات الزواج من مهر وصالة وهاي التفاصيل كاملة اللي هي فعليا صار الشاب يحسب مليون حساب ليخطي هاي الخطوة، لازم هو يكملها بالدين أو بالقروض عشان يقدر يتزوج. تخيلوا أنه ما في مصاريف للزواج أبدا، وكمان لأنه منفكر لبعيد أكتر كمان المدارس الخاصة والاحتياجات الأطفال وهي التفاصيل ما في، كلها مدارس حكومية والولد بتعلم تعليم منيح وهي التفاصيل كاملة. شو بتكون ردة فعلنا؟ هل ممكن إحنا كشباب، إحنا لا مش إحنا، أنتو، هل ممكن أنتو كشباب تصير الإقبال على الزواج أكتر؟ هل إحنا كبنات ممكن تخف نسبة العنوس الموجودة عندنا؟ بدي أسمع مشاركاتكم. لو فعليا فعليا هلأ صحينا، مش موضوع بس موضوع تكاليف، موضوع انه بطل يعني الواحد يفكر معقول بس موضوع الفلوس، ولا الواحد صار خاف من قرارات الزواج، صار يخاف من المسؤوليات، صار يخاف يجيب حدا او يعيش مع حدا يكون مسؤول عنه، مسؤول عن مصروفه، مسؤول عن احتياجاته، ولا بس موضوع انه احنا ما معنا نتزوج. يعني بدي اشوف هيك وهيك يا جماعه.

يعني بدنا نحكي إنه الشباب رح يصحوا يلاقوا ما في مهر، الشباب رح يصحوا رح يلاقوا ما في ذهب، ما في عرس فخم بمكان جدا فخم ويكلفوا المبلغ وقدره، والبنات رح تصحى تلاقي إنه هو ما في تكاليف زيادة للزواج، وما في الفستان اللي بألفين دينار وثلاثة آلاف دينار والصالون اللي بألف دينار، ما في هاي التفاصيل. رح نرجع لزمان، لأيام زمان، العرس اللي بالبيت، ما في تكاليف بيت جديد على سكن ببيت حماها زي زمان. يعني بدنا نعيش هاي الأجواء، هل ممكن نتقبل هاي الأجواء ولا إحنا مبسوطين بالأجواء اللي إحنا فيها ب2026 اللي هو الزواج صار بده مش قرض قروض يا جماعة. بدي أسمع مشاركاتكم على 0784631، احكوا لي شو بتكون ردة فعلكم لو نرجع لزمان زمان ما يكون في تكاليف الأزواج، تخطوا هاي الخطوة بالزواج ولا أنتوا خايفين من المسؤولية مش موضوعكم مش موضوع فلوس؟ بدي أسمع مشاركاتكم.

حاضر يا بادر حسأل سؤال الحلقة. بس بتحس إنه كم مرة سألت سؤال الحلقة؟ رح أرجع أذكركم فيه لآخر مرة. هلأ لو صحينا الصبح فعليا لقينا في خبر عاجل انخفاض بتكاليف الزواج أو لا يوجد تكاليف للزواج ولا يوجد مهور، هل هذا الإشي رح يبسطنا ولا إحنا مبسوطين على الوضع اللي إحنا فيه؟ على 0784631 شاركوني. فاصل ومكملين.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.

0: بك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها؟ طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
2: هلأ صار وقته.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
5: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
6: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم جميعا مرة تانية لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. اليوم موضوعنا كانت لو تصحينا الصبح لقينا الدنيا بالعكس يا جماعة، ما في مهور، ما في تكاليف للأعراس، ما في تكاليف للزواج، ما في تكاليف صالات، وكل هاي التفاصيل. هل ممكن إنه إحنا أنتوا كشباب، أنا ليش جامعة حالي معكم مش عارفة، هل أنتوا كشباب ممكن تخطوا خطوة الزواج ولا بتخافوا من المسؤوليات؟ وإحنا كبنات هل ممكن نخفف نسبة العنوسة ونرضى بأقل التفاصيل بالزواج؟ خلينا ناخذ اتصال.
1: ألو،
0: صباح الخير.
1: صباح النور،
0: كيف الحال؟ كيف حالك يا عدي؟
1: الحمد لله. شو اشتقنا لكم؟
0: شايف خميس وجمعة احنا منغيب عشان تشتاقونا. الله يسعدك يا عدي.
1: ليش هيك صوت صار صوت الاتصال؟
0: كيف؟ كيف الصوت عندك؟ عدي؟ شكرا من قطع الاتصال. حبيبي خلي قلبك خلي شكل القطع الاتصال عند عدي، حاول اتصل بينا كمان مرة لأنه في مشكلة عندك شكله بالشبكة. طبعا يا جماعة احنا مكملين بنفس الموضوع، لأنه فعليا أنا بس فكرت شوي في الموضوع والله حسيت الحياة سهلة بتصير، إنه الشاب بس يروح يتزوج أو يطلب بنت لازم يكون بيقولك أنا لازم أقل إشي يكون معي مبلغ كبير عشان أقدر أتزوج فيه، لأنه بدي أدفع مهر، بدي أجيب ذهب، بدي أجهز البيت، بدي أجهز العروس، بدي أدفع كتير تفاصيل. وهلأ زي ما بتعرفوا بطل موضوع الزواج لأنك تتزوج هيك بس عادي، إنه بدنا علاقة زواج وبدي بنت تكمل حياة أكمل حياتي معها، بدي

0: صح يا علي،
1: شلونك؟ شو اخبارك استاذ رندا؟
0: تمام، لا تحكي لي مريض.
1: لا لا، الحمد لله رب العالمين.
0: الله يديم عليك الصحة والعافية علي، كيف أمورك؟
1: الله يطول عمرك إن شاء الله، يحفظك ويستر بينك. شو أخبارك أنت، كيف أمورك؟
0: تمام الحمد لله. كيف الأجواء عندكم بإربد؟
1: والله قلت اللي قالوها رومانسية.
0: رومانسية يا سلام. الله يديم عليكم الأجواء الحلوة، فعليا الأجواء عندكم هلا جدا بتكون مميزة.
1: ما شاء الله أجواء حلوة رائعة، ما شاء الله عليها. أستاذ ريان يسعد صباحك وفرج همك إن شاء الله.
0: صباح الورد يا علي. علي سمعت سؤال الحلقة ولا أرجع أسألك إياه؟
1: والله سمعت.
0: تفضل المايك معك.
1: بسيط، الأستاذ لين وين عليك غايب اليوم؟
0: والله لين بإجازة قصيرة.
1: يلا الله يشافيه وعافيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: يلا موضوع الحلقه بالنسبه للزواج مثلا. يعني انه كان ما فيش مثلا اللغة، كل الامور كلها
0: تلغي كامل تفاصيل الزواج اللي هي احنا متعارف عليها عنا، المهر اللي هو مبلغ وقدره، الذهب، الصاله، العرس، نرجع زي زمان اعراس في البيت.
1: والله بجوز استاذتنا الكريمه انه لو انه يلغي هذا مثلا كل الامور هاي اللي تفضلت بها، مثلا من مسكن، من ذهب، من اي شيء بشكل عام. احتمال كبير انه حتى مش العزاب يتزوجوا، جوز اللي متزوجين يثنوا.
0: لا انا هيك غيرت رايي يا علي، ما بدنا نمشي بهذا الترند. خلينا على مش متجوزين يا علي.
1: طيب تمام. لا ان شاء الله. والله الكل يعني بتكون مبادره حلوه، يعني لو بتصير مبادره حلوه يعني، والناس بتتزوج والبنات بنسترن وبيوت زيج أزواجهن.
0: صح.
1: ويعني أمور يعني بتكون خير لكل، يعني سواء للذكر أو للأنثى يعني.
0: 100% معك حق يا علي. معك حق.
1: وغير هيك يعني أمور الأيام زمان ما كان في زي بالوقت الحاضر
0: تكاليف أكتر.
1: قاعد البنت لما أنه يجيها العريس بروح والدها الله يصلح ويهديك، نحط عليه 20,000 فيد، 20,000 مهر. يعني
0: بقول لك بنتي تستاهل
1: 10 ذهب و10 اثاث، جنقله 10 ذهب و10 مؤخر. يعني برضو الانسان الوالد والد العروس حتى انه الله، هو انت مشتري رجال.
0: صح معك حق، مشتري زلم. صح 100%. يسعدك يا علي.
1: خفف على العريس حتى انه الله يسترك ويستر بيتك يعني ان شاء الله.
0: معك حق 100%.
1: بس حابب يا استاذ رضي اذا سمحتي من اخوي الاستاذ ضياء مهدي زوجتي اغنيه قلب وين غايب عني لمحمد.
0: طب وين هي؟
1: ها؟
0: وين زوجتك؟ غايبه ولا عندك؟
1: لا والله موجودة بس بحب هديها إياها يعني.
0: خلص تمام يا علي، ولا يهمك، يسعد صباحك. خلينا ناخذ اتصال تاني على 0784631. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: كيفك يا زينب؟
2: الحمد لله. كيفك يا مسند؟
0: تمام الحمد لله.
2: سند زي علي.
0: يسعدك يا زينب، شو الأخبار؟
2: الحمد لله تمام.
0: سمعت الأجواء حلوة عندكم بإربد.
2: والله حلوه، بس زايرين المروحه على الخفيف يعني، فيش
0: في مراوح يعني.
2: في مراوح بس انه الجو امبارح ولا صار رطوبه يعني، حلو يعني،
0: يمكن وقت العصر بتشغلوها.
2: في رطوبه بروده كان، في لسعه بروده كان، حلو بس الجو كان
0: حلو
2: يعني. في زايرين المروحه انا لواحد خفيف.
0: وبالليل الاجواء بتجنن عندكم اكيد.
2: والله احنا ساكنين على منطقه جبليه.
0: يا سلام
2: يعني منطقه حلوه.
0: الله يديم عليكم يعني. يا الله يديم عليكم يا زينب. سمعتي سؤال الحلقه ولا ارجع اسالك؟ في برد كتير بالبرد
2: بالشتويه، بصير برد كتير.
0: مش مشكله. المهم في براد بالصيف يا زينب، بنتدفى بالشتاء.
2: انا بتعرفي انا اجواء في الشتويه اكثر من الصيف لانه ما بحب الحم كتير.
0: صح معاكي حق،
2: يكون برد احسن عشان نتدفى.
0: معاكي حق. طيب سمعتي سؤال الحلقه ولا ارجع اسالك يا؟
2: لا سمعته.
0: تفضلي.
2: عن الازواج انه اذا كان الذهب والمهور وكل شيء رخيص. تعرف ايام زمان كانوا على البركه احسن من هسه.
0: طبعا
2: ام تزوجت تقول والله كان مهري 500 ليره، بس كان الذبايح كانت رخيصه لما كان يعمل عرس.
0: يعني كانوا يعملوا عرس عرب.
2: عرس، ايوه عرس عرب. يعني بعدين ما كانوا يشاوروا البنت خطبناها ما خطبناها، مثلا يروحوا على بعض يعرفوا بعض.

0: انطيتك البنت عطيمة من وراها جلدية هيك بعطوها.
1: طب بتحسي زينب
0: في حفلات وكل شيء البركة، ما كان في لا حلو ولا صالات ولا إشي ولا صالون.
1: طيب بتحسي لو انخفضت أسعار الزواج أو تكاليف الزواج، بتحسي إنه نسبة الشباب رح يقبلوا على الزواج كبيرة ولا بخافوا من المسؤولية؟
0: أو ما غير إيش اسمه يتقبلوا يعني. كثير أنا بعرف بنات لحد الآن تعدوا 38 و40 وفوق ال40 لسه ما تجوزن، بنات حلوات ودارسات ومتعلمات بس الأمور مش ضابطة، تأخروا يعني الأمور إيش إن المهور غريات، اللي إذا خطبوا بنت بطلبوا المؤخر 5,000 أو 10,000
1: معك
0: حق. عمر تجار كبيرة وأسسين هم جربين وشايفين كيف نطلب العروس.
1: والله معك حق يا زينب،
0: يعني لازم يخففوا أن الواحد لما يطلب يطلب إشي خفيف يعمروا بيوت متواضعة ويخففوا على الواحد الأساس
1: يعني. إن شاء الله إن شاء الله يا زينب، نتمنى إحنا نتمنى يا زينب يكون هذا التخفيف بتكاليف الزواج، لي هيك يقبلوا الشباب على الزواج أكتر، نخفف نسبة العنوسة عند البنات. إن شاء الله إنه يصير الموضوع هيك. ناخد اتصال تاني.
2: صباح الخير.
1: يا صباح الورد،
2: كيفك يا رنت شو أخبارك؟
1: تمام، أنت كيفك يا عمار؟
2: والله أنا الحمد لله مشتاق.
1: يسعدك يا رب. شو هالطاقة بصوتك؟
2: إيش هو؟
1: دايما صوتك فيه طاقة.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: والله
2: يعني الحفلة الحلقة تبعتك حلوة اليوم. بس قصة ايش صغير يعني.
1: لين طبعا
2: شكلها طالعة على حفلة عم بالدياب كانت.
1: لا لا والله لين مجازة عندها شغل، كان ومضطر انها تكون خارج البلد بالوقت الحالي، طبعا مكانها خالي.
2: هاي معها مصاري عفك معناته.
1: الله يديم عليها يا عمار.
2: امين يا رب امين.
1: يسعدك يا عمار. احكي لي سمعتنا اليوم اكيد صح؟
2: أكيد طبعاً. أنا
1: شو رأيك؟ طب شو رأيك بسؤال الحلقة؟
2: والله سؤال الحلقة كثير ممتاز، يعني يا ريت مش الصبح، يا ريت أترس تخلصت البرنامج يطلع هذا الخبر إنه خفت مهور الزواج، خفت تكاليف الزواج، يعني الكل بصير يتجوز بصراحة.
1: أنت مش متجوز يا عمار صح؟
2: أنا لا مش متجوز.
1: طب لو فعلياً طبق هذا الإشي عنا عطول بتفكر بالزواج؟
2: طبعا بتجوز اكيد.
1: يعني احنا مشكلتنا الاساسيه اللي هي تكاليف الزواج وليس المسؤوليه.
2: غير تكاليف الزواج والله يعني بدي فستان العرس يكون مثلا
1: صح.
2: ابو الخمس 500 خلينا نحكي.
1: وين هذا ال 500؟ ما في يا عمار،
2: ما بحكي لك مثلا وبدي بالقاعه، بديش بعدين ما بدها قاعه، بدها فندق
1: صح
2: مفتوح. فالواحد يدوب قادر يفتح باب غرفته لحتى يجيبه بيه مفتوح.
1: يعني فعليا يعني إذا بده ينوي خطوة الزواج بده يكون مجمع مبلغ وقدره. معك حق والله. يسعد صباحك يا عمار. ناخد اتصال تاني.
3: ألو.
1: يا صباح الخير.
3: صباح النور على أم سلم.
1: يا أهلا يا عدي.
3: أنا كنت مفرفش اليوم بس خلص.
1: ليش؟ ليش تنكدت؟ الله يبعد عنك النكد.
3: لأنه طلعت على الهواء فصل الخط، رديت مرتين ثلاث فصل الخط، والشاب طلع بوجهي معصب.
1: مين؟ لا لا ما في عندنا حدا معصب، احنا كنا رايقين.
3: يلا تصحصح خير.
1: يساعدك يا عدي، احكي لي شو رايك بسؤال الحلقه لليوم؟
3: والله شوفي مش المهور وبس، الحياه كمان غالي. يعني الشغله ما وقفت على المهور، لو وقفت على المهور الحياه رخيصه. كان الواحد بالزواج حتى لو انه مثلا خلينا نقول المهور غالي، الزواج بدل مره مرتين وثلاث، بس الحياه مش مساعدته.
1: يعني مش بس بدايه الزواج هي التكاليف صعبه، كمان بخلال الزواج او ما بعد الزواج
3: تكاليف. بعد الزواج وقبل الزواج تكاليف حياه غاليه. يعني انا احكيك شغله، يلا انا راس براس مركي، يلا نصرف على بعض، فهمت علي؟ اما انه ما دخل، اما انا بقول لك متى بتكون
1: متى
3: بنزلوا تكاليف المهور. الا اذا لا سمح الله لا قدر الله، ان شاء الله ما يصير عندنا، اذا صار عندنا حرب.
1: لا الله يبعد عنا الحروب ويديم الامان عنا يا رب.
3: آمين يا.
1: يعني يعني بتحس عدي انه شوي ماشي، بس يعني معك انا بتكاليف ما بعد الزواج، بس انه حتى تكاليف الزواج كتير صعبة هاي الايام، زي ما حكيت من قاعة من فستان من عرس، يعني بطل يرضيهم اي اشي البنات، والشباب ما بدهم كمان اي اشي، فتكاليف الزواج جدا صعبة وما بعد الزواج كمان صعبة. ناخد اتصال تاني. صباح الخير.
4: صباح الورد، كيف الحال؟
1: تمام، كيفك يا عبيدة؟
4: الله يسعدك طول عمرك، كيف الامور؟
1: والله الحمد لله بخير.
4: الله يسعدك ويرضى عليك يا رب.
1: سمعت سؤال حلقتنا لليوم ولا ارجع اسالك اياه؟ تفضل.
4: لا سمعت انا الزواج، بس بدي احكي لك قبل لا تحكي عن التكاليف ونحكي عن اي شيء، مننا ان لازم تحكوا عن العادات والتقاليد.
1: اوكي تفضل.
4: في كل منطقه بتختلف العادات والتقاليد. اوكي، هي مكلفه، يعني انا مصور فيديو اعمل في مجال التصوير. الان انا لما اروح اشتغل في اي مكان من منطقه لمنطقه العادات والتقاليد مختلفه.
1: طبعا طبعا.
4: مثلا في اربد، اوكي بتطلب العروس ما بتدفع انت المهر. في مناطق ثانية انت لما تروح باعتبار ما قريت الفاتحة انت بتدفع المهر كامل، بتحطه على الطاولة وبنعد.
1: كيف يعني بإربد ما بتدفع مهر؟
4: ما بندفع المهر في الجهة نفسها، في بندفع المهر في حال لا سمح الله وقدر الطلاق.
1: طيب والتكاليف هاي الذهب واللبس وال...
4: تكاليف الذهب هسا في اغلب الاحيان بتكون عند الأغلب، يعني 80% لما يحط 3000 ذهب هم عارفين التكاليف صعبة، ففي ناس بيروحوا بيشتغلوا مثلا بيتفقوا أنه فقط محابس
1: فقط دبل،
4: نعم للعروس عفوا، ويمكن سوارة يمكن كذا، هاي بيكون متفق عليها.
1: بس يا عبيدة الكل عم برضى بهاي التفاصيل، في بنات ما برضوا بتقولك لا أنا بدي ذهب وبدي مهر وبدي كسوة.
4: المشكلة في البنات، البنات إذا صاحبيتها عملت في قاعة مو
1: هاي 100% 100%
4: هون أنا بدي أعمل هون. أنا لما أطلع حفلات في أغلب الحفلات مكلفة مثلا 1000 دينار كامل الحفلة، وفي حفلات مكلفة مثلا 30,000 و40,000.
1: أنا معك، بس هذا الحكي يعني اللي بتحكي 100% وهذا كان زمان فعليا موجود، وهلأ موجود يمكن من منطقة لمنطقة من عادات لعادات، بس هلأ البنات هاي الأيام أو هذا الجيد ما بيرضيهم هذا الحكي، بقول لك لا طبعا أنا إذا ما شريت لي ذهب ما جبت لي فستان بمبلغ وفلاني والصالون والصالة ما بترضى.
4: صدقيني في أغلب الأحيان لا. الآن أنا بخالفك بهاي، صارت إنه الناس يرضوا، صار في اتفاقيات يعني
1: إن شاء الله،
4: صار في تنازلات
1: ان شاء الله.
4: أنا
1: يا رب
4: بحكي، انا بحكي عن اكثر في اربد وليس عن مناطق اخرى.
1: طبعا هلا مناطق منطقه بتختلف،
4: مثلا بيحطوا في العقد مثلا 3000 دينار ذهب، ما طلع خلص، بس بيجي العريس بيحكي مثلا والله اشتريت فقط محبس فقط، اتفاق بين الطرفين، اوكي موافقين.
1: يعني يا عبيدة والله بدي أحكي لك الله يكتر من أمثال هالبنت اللي بترضى بهاي التفاصيل وبتحس بشريكة أنه فعليا يعني الزواج هي مش صفقة، هي الزواج هي عشرة عمر يعني بالنهاية. يسعد صباحك يا عبيدة، شكرا كتير لك على مشاركتك. يعني يا عبيدة حكالنا إشي واقع بصير من بلد من مكان لمكان بيختلف ومن منطقة لمنطقة بيختلف، بس يعني إن شاء الله يكون في بنات فعليا واعيين وبدوروا على شريك، يعني شريك يكون أبو لأولادهم مش صفقة. يعني بدنا نحكي أكثر عن الموضوع، بس رح يكون بعد الفاصل معانا ضيفة أخصائية إرشاد نفسي وأسري ريما العابد اللي تحكي لنا أكثر عن هاي العادات وهاي التفاصيل، بس بعد الفاصل.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال، وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
8: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9، فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
7: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
9: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
10: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
11: الآن بلأ لهشم اللعب.
12: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يسعد صباحكم مرة تانية لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا ببرنامج كيفك على 98.3. اليوم ضيفتنا جدا مميزة ريما العابد، أخصائية إرشاد نفسي وأسري وزواجي. يسعد صباحك.
1: صباح الورد.
0: كيف الحال؟
1: يسعد عمرك يا رب.
0: أنا اليوم اليوم بلشت حلقتي بحكي للمتابعين تخيلوا الحياة صارت بالعكس، يعني زي ما بنسمع أخبار انخفاض بأسعار الذهب نسمع خبر انخفاض بتكاليف الزواج، يعني حتى المهور ما في مهور. هل الشباب ممكن يقبلوا للزواج؟ وهل البنات ممكن تخفف نسبة العنوسة عندهم ويتقبلوا الجهتين هاي التكاليف المنخفضة؟
1: يعني شوفي، لو هاي الخبر اليوم بده يطلع بيكون ضربة
0: إن شاء الله
1: خاصة للشباب طبعا. هلأ بجد اللي عماله بيطلع على المصاريف بهذا الزمن وبشوف تكاليف الزواج خصوصا ما بين الخطبة والسهرة والعرس وغير الجهاز، إشي كتير مرهق.
0: صح،
1: إشي كتير متعب. طبعا هذا هيك لسه غير المهر، العروس قديش طلبت مقدم قديش طلبت مؤخر وإلى آخر من هاي التفاصيل، فهي فعليا أشياء كتير مرهقة. فللأسف إحنا أعتقد أسعارنا لما تطلع ما بتنزل، ما بترجع تنزل بهاي التفاصيل، لأنه التقاليد عنا متعبة. بصير الكل بده زي بنت فلان، ليش بنت عمي تزوجت بمهر هالقد، ليش صاحبتي تزوجت بالمكان الفلاني. فللأسف هذا اللي ساير حاليا بالمجتمع. فإذا نزلت هل حيكون في إقبال؟ هذا برجع للبنات شو رأيهم،
0: يوافقوا
1: يوافقوا ولا ما يوافقوا.
0: يعني بنرجع للأساس اللي هو الشاب، هو بس تكاليف الزواج مشكلته ولا هو خايف من المسؤولية؟ ما بقدر يتحمل مسؤولية اثنين. بقول لك أنا عندي بالنسبة لي بقدرش أتحمل مسؤولية. بس هذا الإشي موجود فعليا ولا السبب الرئيسي أو الكبير هو التكاليف؟
1: تمام، هلأ إحنا اترك تكاليف الزواج، لما نحكي عن تكاليف الحياة
0: ما بعد الزواج.
1: ما بعد الزواج هل هي بسيطة؟ لا مش بسيطة أبدا. يعني ما بدنا نحكي أسعار معينة أو أرقام معينة، ولكن فعليا تكاليف الحياة مرهقة. يمكن هذا اللي بيخلي أغلب الشباب لما يطرقوا باب أي صبية
0: بتشتغل موظفة
1: ولا ما بتشتغل راتبها معها ولا مش معها، عشان نقدر نكمل ولا ما حنقدر نكمل.
0: صح. هلأ خلينا نبعد عن موضوع تكاليف الزواج شوي، وقديه الواحد بتعب ليجمع جزء منه. خلينا نحكي ما بعد الزواج زي ما تفضلتي. هلأ فعليا صار نسبة الإقبال للزواج إذا كانت البنت موظفة، يعني أول سؤال بيسألوك إياه أنت بتشتغلي أو لا؟
1: صح.
0: وهل راتبك بتساعدي أهلك فيه ولا راتبك كله إلك؟
1: صح.
0: هل عندك قروض ولا ما عندك قروض؟ هلأ صار راتب الزوجة من أساسيات الحياة؟
1: لما نحكي بالمجاملة الأصل نحكي لا، وهذا راتبها وخاص فيها.
0: لا نحكي واقع،
1: واقع أغلب اللي عمالهم حالياً بيقبلوا على الزواج كشباب بيحاولوا يلاقوا موظفة، كتير منهم. بدنا نحكي عدد كبير، ما بدنا نعمم إنه نحكي الكل، لا مش الكل، ولكن في عدد لا بأس فيه بيبحث عن زوجة بتشتغل، لأنه فعلاً واقع الحياة بيحتاج. إحنا ما بنقدر ننكر إنه الحياة مو سهلة، الحياة بدها اتنين يتعاونوا، مش حد يستغل حد.
0: هلأ واجب عليها تساعده؟
1: أوكي حلو، عشان هيك حكيت لك يتعاونوا مش واجب أو مش شرط. بدنا نفرق. يعني الصبايا اللي حيسمعوني ما بدي يفهموا إنه لازم تساعدي، لا. الفكرة راتبك إلك وشغلك حقك. إذا أنتم متفقين على ذلك من البداية، تمام؟
0: تمام.
1: يكون في شروط قبل الزواج، أنا بدي أشتغل، أنا بساعد أهلي، هذا بيكون شيء متفق بينك وبينه. حلو. اللي بتعطيه لزوجك تكرما وليس شرطا.
0: طيب هلا زي ما تفضلتي حكيت انا ممكن احط شروط ما قبل الزواج، بس انا بحكي لك مثلا لو حطيتي مليون شرط بالواقع ما بتقدر تطبقيهم. وقديش شفنا حالات طلاق او حالات انفصال لانهم هي ما بتساعده او هي ما بتدفع معه بالبيت. هلا صار موضوع التكرما واجب وضروره؟
1: تمام. ما بقدر احكي لك ضروره او ما بقدر احكي لك واجب، بس شوفي هون خلينا نكون أبسط.
0: أوكي.
1: هون بيوقف الشغلة على البنت نفسها. طب أنت رضيتي فيه كزوج وحبيتي أنه يكون شريك لحياتك.
0: أوكي.
1: هون بدي يوقف معاك الموضوع، حاب تخففي عنه وتعيني ولا لا، ويكون بمقدار معين. يعني أنا بدي أكون عارفة أو هو الشاب كمان بدي يكون عارف أنه القوامة إلي، فبالتالي حق البيت علي، واجب البيت علي،
0: الأساسيات
1: مش بالضبط، وكل شيء بالبيت الأصل على الزوج. ولكن الست لما تدفع ولا لما تساعد هذا بيكون منها. هلأ هون بدنا نرجع لورا شوي، لما طلب بنت تشتغل بده زوجة موظفة، هل كان الشرط هذا بناء على إنها تعينه؟ طيب ممكن أوجه له سؤال، افرض تركت الشغل شو؟
0: بتطلقها؟
1: أيوة، حيتم الانفصال. البنت تعبت ما بين دوام برا البيت وشغل جوا البيت وتربية أولادك وتساعد وتشيل وتحط، هي بدها تقعد بدها ترتاح خلص. هل هون حيصير انفصال؟
0: أو هذا السؤال مشاكل حتى لو ما صار انفصال،
1: مش انفصال مشاكل
0: طبعا،
1: هذا حقها. إذا هي اللي بتاخذ القرار. إذا هون من صفي إيش؟ الشغل مو شرط. وصلت؟ هون بدنا نفهم إنه هو أخذها موظفة عشان تساعده مش عشان تشيل معه، في فرق
0: يعني. ممكن، بس أنا بحس إنه هلأ الشباب
1: أو مش عشان تشيل عنه،
0: يعني هي زي ما تفضلتي هي تكرما ومساعدة، إنه هي طالع من نفسها إنه هي تساعده. بس في مثل بيحكونا يا جوزك على معودتي وابنك على ما ربيتي.
1: جميل.
0: هذا الإشي فعليا إن أنا إذا صرت أشتغل بالبداية، هل هذا الإشي رح يصير تعويد عليه إن أنا لازم دايما أدفع بالبيت؟
1: حلو، هون بتصير غلط للبنات إنه أنا أول شهر بدي أبين له إنه أنا بنت الأصول اللي بحب واللي بضحي عشان زوجي حبيبي، هي راتبي كله تحت أمرك. تاني شهر حبيبي زوجي، هي راتبي كله تحت أمرك. الثالث بصير
0: ملزمة،
1: واجب مستحق عليها. وين راتبك أصلاً؟ وين بطاقة البنك؟ ليش معك؟ وصلت؟
0: صح.
1: فلا، هون بتصير زوجك على معودتي، أنا بعطي نسبة من راتبي لبيتي ولكن الباقي إلي. يعني بنصح البنات يكونوا يفكروا بثلاث صناديق.
0: أوكي.
1: الصندوق الأول صندوق أمان، أنت ما بتعرفي بكرة شو مخبي لك،
0: شو بصير معك.
1: الصندوق الثاني صندوق للبيت والمستلزمات. الصندوق الثالث خليه طوارئ، تعبت، زوجها ترك الشغل، إلى آخره من هاي الأمور، بيكون في عندكم شيء مخبى غير صندوق الأمان تبعك. وصلت الفكرة؟
0: تمام.
1: فهون إحنا منوصي البنات ما تتحمسي،
0: ما تتحمسي،
1: كوني عقلانية، أشيل كل اللي معي وأعطي بهدوء. بالوقت اللي حيكون في أزمة، بما إنك أنت فهمتي زوجك صح وجربتي وصار في بينكم عن جد عشرة، العشرة ما بتنبنى بالخطبة والمعرفة ما بتنبنى بالخطبة، تنبنى بعد الزواج، شهر تاني وثالث ورابع، ممكن نحكي بعد سنة أولى كمان. هون منبلش فعليا نعرف إنه
0: بستاهل
1: بعطي كل شيء ولا أكون حذرة أكثر.
0: هلا المواقف كمان بتحكمك، يعني مثلا انا بشوف كتير بنات وبصادف كتير بنات بتقول لك مثلا انا كتير بساعده وبعطيه، وانا بكون مبسوطه اذا بصرف على اولادي، بكون مبسوطه اذا بصرف وبعطيه وكذا. انا متفاهمه انا وياه، واحنا متفاهمين من البدايه.
1: حلو.
0: بس بعد فترات من الزواج بتصير تحس انه بدون تقدير، اني انا بشتغل وبتعب وبطلع من البيت ومش ملحقه، بس ما في تقدير. شو رايك؟
1: هذا اللي بحكي عنه الحماس، مش كل شيء تعطيه. عشان هيك حكينا صندوق الأمان. صندوق الأمان إلك أنتي، أنتي شو بدك، شو حابة تشتري، مش ولادي ولا بيتي ولا زوجي، كلهم على عيني وراسي. وكلهم إحنا عارفين للأسف إحنا بالمجتمع العربي دائما إنه ولادي أهم مني، بيتي أهم مني،
0: كل هذا متعارف عليه. صح.
1: صح ولا لا؟
0: صح.
1: ما بدي أحكي أنانية، ولكن خلي شيء إلك عشان تكملي،
0: تقدر،
1: عشان تقدري تعطي أكثر.
0: صح.
1: لأنه بالآخر عن جد حتخلص الطاقة عنا، إحنا كمان بشر. أنا بدي أطلع الصبح من بيتي، بدي أروح على شغلي، ضغوطات العمل، الاحتراق الوظيفي، أروح بدي أطبخ، بدي أشتغل بالبيت، بدي أدرس له، هذا كله جهد على الست بشكل مرعب. هل حدا حيقدر؟ ما بنعرف،
0: برجع للشخص.
1: صح؟
0: صح.
1: فبالتالي لما أنا كمان حتى المادة أعطيها كلها، طب أنا فعليا حوصل للمرحلة اللي أنت حكيتي عنها.
0: صح.
1: إنه أنا لا أملك شيء، أنا كلي إلهم. وين المشكلة لما أنا أخبي فرضا 3 أشهر 4 أشهر أروح أشتري لنفسي قطعة ذهب على سبيل المثال، أو لبسي حلوة أنا بتمناها، قديش هاي الشغلات حتجدد عندك طاقة؟
0: بس رح تعمل مشاكل معه.
1: لا، حيكون بالاتفاق،
0: باتفاق
1: من البداية.
0: بدخلها؟ شو دخله بدخلها هو؟ هي فلوسها.
1: أوكي حلو، بس هو لازم يفهم إنه دخلها فلوسها إلها. صح. بس في أحيان طوارئ. لا أنا أولى.
0: صح.
1: طب أنت بدك تشتري ذهب وأنا بأزمة،
0: هي هاي اللي بنحكي فيها.
1: أوكي.
0: صح.
1: إحنا متفقين، حسب شو الأزمة. عن جد ما قدر يحلها أبدا
0: بساعده.
1: بساعده. تمام؟ بشرط بيرجعوا. مش قلة ثقة ولا قلة إنه نحكي ما في بيني وبينه مونة، لا، بس في حدود.
0: الحدود
1: لازم تضلها موجودة. صح. بالحياة الزوجية وبأي حياة، حتى بيني وبين أولادي.
0: صح. هلا الحدود بكل العلاقات لازم تكون موجوده لتسهل الحياه.
1: صحيح.
0: هلا بس بدي منك نصيحه. اخر فتره عم نشوف المقبلين على الزواج بس يقعدوا مع العروسه اللي بده يشوفها او البنت اللي بده يشوفها، بحكي لها اول سؤال بسالها اياه قد ايه راتبك وين بتشتغلي وقد ايه صار لك بتشتغلي وبتصرفي على اهلك ولا لا. صح. بدي هيك نصيحه منك لهم انه اوكي انت بدك موظفه بس كون عقلاني بالاسئله.
1: تمام،
0: تفضلي.
1: ممكن اسمع السؤال كالاتي. أنا بدي شريكة معينة ولا بدي راتب دخل وراتب جديد لإلي؟ هون البنت حتميز إنه فعلياً هو إيش بده بالضبط. فعلياً حيكون واضح معها الأصل إنه يا بنت الحلال أنا راتبي 1-2-3، ممكن ببيتنا ما نقدر نكمل هذا الراتب، ما بقدر يفتح لي بيت بشكل صحيح.
0: لهيك
1: هل انت عندك مانع بالمساعدة ولا لا؟ هون هي حتفهم هل هو فعليا بده راتبها ولا بده شريكة حياة تعينه ويعينها، وحتكون واضحة معه. لازم تكون واضحة معه. أنا إلي خصوصيتي وإلي حق. والدي على سبيل المثال درسني 10 سنين، أنا بحب أعينه عبين مخواني الباقين يخلصوا دراستهم. فهمت الفكرة؟ الوضوح. أحياناً ما نلف وندور، ما أتجمل عشان شخص.
0: 100% معاك حق. بدي أشكر ريما العابد أخصائية إرشاد نفسي أسري وزواجي على حلقتها
1: لك.
0: أو هيك لقائها الخفيف اللطيف القريب على الأرض. سعد صباحك، شكرا كتير لإلك. فاصل ومكملين معكم.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11:00 بتوقيت عين أف أم. برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسته في محافظة معان لمتابعة المشاريع التنموية بالتواصل المباشر مع الهيئة والقطاعات المختلفة. أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال صباح اليوم. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إلى أن تلبى شروط طهران. 88 ديناراً و90 قرشاً سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم. هجوم بمئات المسيرات على موسكو يوقع قتيلين ويلحق أضراراً بمصفات نفط. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
9: زمان كان الكهف والمغارة دار،
10: وبيت الشعر دار.
9: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
11: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. يعني احنا هلا بلشنا بالساعه الثانيه معكم ببرنامج كيفك على 98.3. هلا كنا نتناقش مع ضيفتنا المميزه فعليا اللي كانت تحكي انه عن موضوع الراتب الزوجه قد ايه صار هالموضوع فعليا اساسي ولازم لازم انه البنت تكون تشتغل عشان يقدر الشاب يتزوج. كنت انا بحكي دائما انه ما عندي مشكله الحياه التشاركيه، وانا هاي دائما كلمتي انه الحياه التشاركيه، واذا فعليا بده يعيشوا بحياه منيحه لازم كل الاثنين يشاركوا بهاي الحياه، بس كل شيء بيعتمد على الاسلوب وكل شيء بيعتمد على الطريقه. لهيك خلينا ناخذ اتصال وناخذ رايه في الموضوع. صباح الخير.
1: صباح النور، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، كيف الحال؟
1: الله يسعدك يا رب. محمد المغربي من اربد.
0: اهلا يا محمد، تحيه لاهل اربد جميعا.
1: الله يسعدك يا رب.
0: كيف امورك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: بدك تشارك على موضوع الحلقة الأول ولا الثاني؟
1: على الاثنين مع بعض.
0: يلا تفضل.
1: مرتبط بهذا.
0: المايك معك.
1: الله يسعدك يا رب. هسه بالنسبة للمهور. برجع للسؤال الثاني، إنه صعب تقسمي الراتب بين الزوج أو يتعاونوا على مصاريف الحياة. من الأساس لازم يتعاونوا كمان على المهر. يعني تخيل هسه مصر 125 مليون في قسم على الزوجة. على التجهيزات.
0: اللي هو اثاث يعني البيت وهاي التفاصيل على الزوجه.
1: بالضبط. هسه وعندنا احنا في الاردن ماشيين على اقلهم مهرا اكثرهم بركه.
0: طبعا.
1: عرفت علي؟ وبنرجع للسؤال الثاني، مش غلط انهم يتعاونوا.
0: التشاركيه مهمه.
1: مهمه من الاساس، يعني يتفقوا من الاساس، من الخطبه، من الزواج، من اول الزواج.
0: طيب محمد بدي أسألك سؤال. هلأ أنت حكيت بالبداية كمهر لازم يكونوا متفقين عليه، بس بتعرف بالبداية الزواج بيكون الأهل داخلين في الموضوع، وفي أهالي ما برضو بقول لك لا بدك تدفع المبلغ الفلاني للمهر وللذهب وللبيت ولهي التفاصيل، بس تصيروا مثلا ببيت واحد بتتفاهموا على هاي التشاركية، بس بالبداية صعب يكون التشاركية موجودة.
1: بالضبط. أي واحد بكر بصير عليه حق التجارب إن كان البنت أو الرجل. يعني أنا واحد من اللي صار معهم حق التجارب، يعني مهر عالي وتكلفة وصالف فلانية ولبس كذا، عرفت علي؟ مع العلم باقي الخواتها للبنت لا كانوا أقل من هيك،
0: بس لأن هي كانت الأولى في الزواج.
1: بالضبط. وصار يقوسوا عليها، عرفت علي؟ أنا خواتي نفس الاشي مثلا صار يقيسوا عليها، خلاص كلياتن مهر واحد كلياتن هدف، لا في ناس مش مقتدرة يعني، عرفت علي؟
0: طبعا اكيد.
1: هلا ليش يشتري لها ب5000 ذهب او ب10000 ذهب بالوقت هذاك، عرفت علي؟ وثاني يوم يروح يبيعهن
0: ثاني. طبعا بس يحتاج اكيد، هي مش رح تقصر معه ورح تعطيه الذهب ويبيعهم. صح، معك حق. معك حق يا محمد، يسعد صباحك وشكرا كثير على مشاركتك. يعني محمد حكى كلام جدا حلو فعليا، وقال انه موضوع التشاركيه مهم، وانا دائما بحكي انه موضوع التشاركيه جدا مهم بالحياه. لا تعيشوا بحياه سعيده، بحياه هنيه ما تكونوا بحاجه إشي، لا انت ولا اولادك ولا زوجك. بالحياه بالنهايه انتوا جيبه واحده، يعني مصاريفكم مصاريف واحده. بس انا دائما بحكي شغله، انه ليه صار الموضوع مساعده الزوجه في البيت واجب عليها مش تكرما منها، ولازم تكون تساعد بالبيت ولازم تدفع بالبيت، لازم تدفع فواتير زيها زيه، لازم تدفع بالمدارس زيها زيه، لازم تدفع بموضوع الحضانات، الأكل، الشرب، الطلعات، حتى إذا أبسط الأشياء بدكم تطلعوا أولادكم لازم المرأة تدفع بهاي الطلعة. هل هذا الإشي صار يكره المرأة في الدوام، يكره المرأة في الزواج، في المساعدة، في التشاركية؟ صار موضوع التشاركية ينفهم بطريقة تانية، يعني أنا واجب علي إذا بشتغل لازم أدفع مبلغ فلاني في البيت. لا، مش واجب يا جماعة، مو واجب. أنت إذا بدك تدفعي وتساعدي وتعيشوا عيشة فعليا مستقلة هنية ما تحتاجوا أي بني آدم، بالتفاهم وليس واجب. في شغلة تانية بنسمعها كمان من بنات ومن دائرات البنات، بيحكوا إذا أنا ما دفعت أو ما رضيت أدفع بالبيت بنكد علي عيشتي، بضلوا زعلان مني، ما بحكي معي، بخلي لي حياتي مو سلسة وسهلة وسعيدة لأني أنا ما دفعت في البيت. طب هذا الإشي صح كشباب؟ هذا الإشي صح؟ لا مو صح. أنا إذا بدي أدفع فعليا بدي أدفع لأني أنا حابة أدفع، أنا حابة أساعد، وفي شهر بدي أدفع وشهر ما بدي أدفع، مو واجب علي أدفع كل شهر نفس المبلغ. فبدي أسمع مشاركاتكم على 0784631. هل صار الزوجة إنها تكون موظفة شرط أساسي في الزواج؟ شاركوني.

ما إننا بنحكي عن متطلبات الزواج وعن التشاركية وإنه البنت لازم تشارك بأمور البيت وإنه البنت لازم ترضى بأي تفاصيل والشاب كمان لازم يتنازل، وعن موضوع المهور وتكاليف الزواج طلع لي خبر على السوشيال ميديا طالع هلا فعليا يعني صدمني وحسيت إنه في إشي غلط في الموضوع. بقول لك في شاب منتشر هذا الخبر على السوشيال ميديا، في شاب راح باع جزء من ذهب مرته لحتى يشتري آيفون 18. يعني تخيل أنت تيجي على مرتك تحكي لها أعطيني مثلا أسوارتين أو ثلاث أساور عشان بدي شغلة معينة، والبنت تعطيها تقول له تفضل، يروح هو يشتري آيفون 18 عشان يعيش بأجواء الترند وأجواء أنه هو معه آيفون 18، وهي إذا ما رضيت شو ممكن رح يعمله؟ هو يعني ينكد عليها، يتزاعل ويعملها مشكلة، فهي اختصارا للمشاكل رح تعطيه الإسوارتين. فأنا بشوف الموضوع جدا بهاي الوضع جدا سيء. يعني أنا ما عندي مشكلة توقف معك مرتك بأمور أنت فعليا تكون بحاجتها، تعطيك ذهب عادي ما عندي مشكلة، بس فعليا تكون بموقف يعني لا تحسد عليه، موقف جدا صعب، بس أنه أنت تعطيك ذهبها عشان تشتري آيفون 18 لا، في إشي غلط. وبنحكي دايما يعني البنت إحنا عاطفيين يا جماعة، يعني نحزن أو نزعل. بتخيل إذا الموضوع أجا مثلا حدا قريب علي حكالي أنا بحاجة فلوس، أنا عاملة شروط أني أنا ما بدي أساعده هذا الشهر وأنا ما بدي أعطيه، ممكن لأنه أعطى أهله، ممكن لأنه صرف فلوس على أشياء بالنسبة لي مش أساسية في البيت، بس يجينا بموضوع العاطفي يا جماعة يحكينا أنا بحاجة مبلغ معين. بحس إحنا البنات يعني عطول يعني قلبنا حساس ولا شو يا ضياء؟ ها والله قلبنا حساس.

0: معكم بمواضيعنا، بس خلينا ناخذ اتصال ونشوف اراء. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك،
0: كيف الحال؟
1: ابو
0: اهلا يا ابو ركان، يعني المعروف لا يعرف.
1: لحالك اليوم؟
0: لحالي، شايف يا ابو ركان؟
1: والله احلالي.
0: لا والله مو احلالي، مكان لين خالي اكيد. يسعد صباحك لين كمان.
1: والله يسعد صباحك
0: ابو ركان. احكي لي مهندس بشير، وين
1: فتحت موضوع؟ فتحت بشير هذا الموضوع، كيف عليه؟
0: كيف
1: انبسط، بقول لك بوفر هسه قاعد ببني، بقول لك معناته بوفر حق البناء وغير شكل بتجيز البلاش
0: وبسكن عند اهلي. مهندس بشير له اراء تانية، خلينا نسمع اراءه، اعطينا نحكي معه.
1: يا ريم يا ابي بقدرش.
0: ليش يا مهندس؟ ليه والله ما من خوف احنا.
1: اذا نحكي.
0: يسعد صباحك مهندس بشير. ابدا. طيب ابو ركان، انت اسم الله عندك بنات صح؟ وعندك اولاد؟
1: الحمد لله.
0: طيب اذا انخفض هيك تكاليف الزواج، واجا شاب يتقدم لبنتك بدون لا مهر ولا ذهب وهي التفاصيل، بتوافق؟
1: والله من دون ما يتخفض، اذا كان ابن حلال وصاحب دين بالمعقول. انا كل بناتي يعني جوزت 3 بنات عندي، يعني
0: ما
1: يعني اكبر وحده اكثر مهر 4000 مقدم.
0: معقول
1: يعني، وجداد يعني الجوازات مش قديمة، يعني اكثر وحده طلها اخر سنتين يعني جوزوا مع بعض قبل 3 سنين 4 سنين يعني.
0: طب لو واحد أجاك حكالك أنا ما معي تكاليف الزواج وبدي أسكنها عند أهلي وما بدي أشتري لها ذهب بالوقت الفلاني وبس الله يعطيني بجيب لها ذهب، بتوافق؟
1: إذا ابن حلال وصاحب دين أهم إشي. والله
0: بتوافق.
1: نعم
0: يعني الله يكتر من أمثالك يا أبو ركان، ويسعد صباحك أنت والمهندس بشير.
1: صباحك يا رب. صباحك بشير. بتصحيك يا بشير.
0: رد بشير. صباحك يا أبو بشير. يعني الله يكثر من أمثال فعليا الناس مثل هيك اللي بتشتري رجل. بقول لك أنا بالنسبة لي يكون يعني مع بنتي رجل أحسن من مليون دينار أو مصاري الدنيا كلها. طبعا إحنا مكملين معكم يا جماعة، بس فاصل وراجعين.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح
8: التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
10: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وانت في بيتك. والدفع ولا اسهل، ادفع بامان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير إيفي الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
11: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
12: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى. في جامعة الزرقاء أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة. في جامعة الزرقاء تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.
13: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني المستمعين رح يصير يحفظوكم يا جماعة، رح يصير يحفظوا مين طالع بالبرنامج. عندهم أجواء طراونة، عندهم أجواء ضياء وأجواء بادي، هاي جديدة على الساحة، يعني ما في بشي بتغير يعني على الفاضي. أنا صار ساعة بحكي يا بادي على الفاضي، ما رح إشي يتغير، ولا رح ينزلوا بالمهور، ولا رح ينزلوا بتكاليف الزواج. شو رأيك؟ أنا هيك حاسة عم بلمح لي يا جماعة إنه ما في إشي رح يتغير. يعني حتى لو ما تغير إشي يا جماعة، إحنا بس موضوع التخيل، حتى التخيل ممنوع، حين نتخيل وننبسط ونشوف الأجواء كيف بتصير وإحنا نتخيل. طبعاً إحنا مكملين معكم يا جماعة بالموضوع اللي هو نحكي إنه بالبداية بلشنا إنه بنحكي عن تكاليف الزواج وقدي تكاليفها صارت صعبة وقدي التكاليف زادت عن حدها، وقدي موضوع إنه إذا ما كنت محوش مبلغ معين أو بدك تاخد قرض كبير لتبلش بموضوع الزواج ما بتتزوج. ونحكي تكاليف البيت، تكاليف الصالة، تكاليف العرس، تكاليف الفستان، الميك اب، البيت، ايش بدك تشتري اثاث، الشهر العسل، كل هاي التفاصيل رح تصير محسوبة جدا جدا. شو بدك؟ ارجع عيد ما سمعتش.
1: شو مشينا كيف الهوى نسيته تتذكري لما
0: انا صراحة، وانا بس بتخيل انه فعليا انه ما يكون فيه تكاليف عالية بالزواج، وانه احنا نعيش هيك زي ايام زمان، ايام ما كان فيها البركة زي ما بيحكوا، انه عرس هيك ببيت او عشاء خفيف للاهل، عرس بالبيت، ما في تكاليف هائلة بالزواج، واذا الواحد يتجوز عادي يكون معه مبلغ بسيط بقدر يتزوج فيه. بدي اسمع مشاركاتكم لو فعليا صار الموضوع هيك، هل ممكن انه الشباب يقبلوا على الزواج بشكل هائل والبنات رح يرضوا بهاي التكاليف القليلة؟ سمعوني مشاركاتكم على 07846631 عن طريق الواتساب أو عن طريق اتصال.

0: طبعا احنا يا جماعة دايما منفكر او منحل طول الوقت فاتورة الزواج والمهر والذهب والعروس والبيت والاثاث، بس يمكن في سؤال اكبر لازم نسأله، هل احنا فعليا عندنا مشكلة بتكاليف الزواج فقط، ولا احنا كمان عندنا مشكلة بالمسؤوليات ما بعد الزواج؟ هذا الاشي دايما منفكر فيه، انه عن جد انا بدي اتزوج ودبرت تكاليف الزواج ودبرت الصالة ودبرت المهر ودبرت هاي كامل التفاصيل، العروس الفستان الصالون، بس انا برجع بفكر فيها كمان، طب انا قادر ما بعد الزواج اكون مسؤول من بنت او مسؤول من مصاريفها، مسؤول من مصروفها، من تكاليف هاي كامله؟ انا قادر؟ هذا السؤال كمان بدنا نفكر فيه اكثر. لهيك خلينا ناخذ اراء وناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الوردات.
0: كيفك يا ايمان؟
1: الحمد لله، شلونك انت؟
0: تمام الحمد لله، شو الاخبار؟
1: والله بخير، مدام نسمعكم بخير الحمد لله.
0: الله يسعدك يا ايمان،
1: سعيده عليكم.

0: وكل شيء، وبيده قدام شوية وبي أولاد، اللي بده يعيش حياة كريمة بده يخفف عن حاله.
1: معك حق يا زينب. ايه انا بخربط بينك وبين زينب، انتوا تعرفتوا على بعض؟
0: تحية
1: لازم
0: لزينب
1: تتعرفوا على بعض.
0: والجميع إن شاء الله.
1: يسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك يا ايمان. معك حق. يسعد صباحك.

0: خلينا ناخذ اتصال على 0784631. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك يا مسند.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك يا لايف؟
1: والله تمام، شو اخبارك؟ الله يعطيك العافيه.
0: تحيه لاهل الزرقاء كلهم.
1: الله يسعد. شو سمعت انك مسوي عروض على الجيزه؟
0: عروض واسعار حلوه.
1: وين يعني ما ظل إيش؟ الله يسعد صباحك. أنا سمعت الموضوع، لا صراحة هيك سألت إنه في خير بالحياة ظل.
0: ما بتعرف ما بتعرف
1: يعني مثلا هسه إحنا يعني بالعشرينات، عمرنا 26 سنة، تمام.
0: طيب.
1: الواحد يفكر يتجوز للأمانة، يعني بس هيك يفكر بالموضوع بتعب. أما أنا اليوم بس استأتيك الصبح حكيت وين بدي أروح معك، خذوني معك.
0: وين رايحين؟
1: ما في الصوت هاي يعني للأمان، الوضع صعب بهالبلد.
0: طب والله يا ليث بدرس. ليث ما انبسطت وانت بتتخيل هذا الموضوع؟
1: ما طلع مش انبسطت، انا روح اتغاد اصلا ان شاء الله ما.
0: انت متزوج؟ لا صح؟
1: لا ما ليش، لا انا مش حرن لك وانا متزوج.
0: يبالك بدك تتني.
1: راح احرم وانا عارف بس متزوج. هيك حال الدنيا، شو بدنا نعمل يا سند؟
0: طيب ليث، عن جد هلا لو انه صحينا الصبح في انخفاض بتكاليف الزواج زي ما حكيت، شو اول اشي بتعمله؟
1: حلو والله، نرن عليها اقول لها اني جايك انا والعيله.
0: يعني احنا موضوعنا موضوع فقط مادي ومش مسؤوليات، انه ما بعد الزواج
1: الواحد يعني بيكمل نص دين، هاي سنه في الحياه، الواحد بده يتجوز. اما احنا الوضع المادي مش مساعد، اما الامور الاخرى طيب الحمد لله.
0: طيب ليث، انت شرط من شروط الزواج تكون مرتك موظفة ولا عادي؟
1: اعوذ بالله، والله ما بخليها تشتغل، بعيشها ملكة.
0: بخاف من هاي الكلمة يا ليث.
1: والله انا بالنسبة لي يعني هي الشغلة هاي ترجع لكل واحد وهو تفكيره. انا بالنسبة لي المرأة ظلها ماسكة بيتها ومضبطة امور بيتها، يخلف عليها الباقي علي.
0: حتى لو الحياة صعبة
1: والله بنسهلها، الصعب بسهل، ما فيش الظل صعب.
0: يا سلام يا سلام، شو هالحكي الحلو يا ليث.
1: والله انت مرتب سند، الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، الله يعافيك، يسعد صباحك يا ليث، شكرا كثير على مشاركتك.

مجرد التفكير بهاي المواضيع بيعطينا سعادة وبيعطينا تفاؤل في الحياة، إنه ممكن يصير هذا الموضوع، ممكن يصير في ما في تكاليف للزواج،

ممكن يصير إذا أنا نويت أتزوج يلا يا زواج، ما بدي أفكر 15 سنة وأجمع 15 سنة عشان أقدر أتزوج. معقول يعني موضوع هيك مجرد التفكير فيه والله بيعطي سعادة، بس إحنا جماعة البنات يعني مين بده، يعني مين بده يرضى إنه يتزوج بدون تكاليف؟ هلا إحنا لازم يكون عرس ببلد الفلاني، والصالة كمان لازم تكون، بطل في صالة هلا فنادق أو مزارع. موضوع إذا بتسوي بقاعة أو صالة بس بطش، بس يحكي لك لا أنا كيف بدي صحباتي يجوا بدون، يجوا على صالة مش على، ولا شوية معتاد كمان كمان.

احنا اجينا يا جماعه بالبنات كثير، خلينا نيجي شوي على الشباب. بحكي انه البنت ما بترضى هلا الا تسوي عرسها بالفندق الفلاني، الا تسوي عرسها بمزرعه. هلا موضوع القاعه حتى بتقولك انا ما بعزم صحباتي على قاعه، بصير يحكوا عني، يعني بيحكوا عني حكي مش حلو، يعني او ان انا ما اخذ زوج مو منيح. فالبنات هيك، او اذا ما سوالها جاب لها فستانها من المصمم الفلاني وما وداها على الصالون يعمل لها ميك اب، يعني ما بترضى بهاي التفاصيل، لازم يكون تفاصيل جدا عاليه. والشباب هلا بنطلع على الشباب من جهه ثانيه، هلا الشاب بحكي لك انا صار عندي شروط زي البنت، يعني اذا ما كانت البنت موظفه، اذا ما كانت البنت من طبقتي، اذا ما كانت البنت بتزبط مع معارفي انا ما باخذها، لازم تكون تفهمني، لازم تكون زي اجوائي عشان اقدر اخذها، لانه بطل الموضوع سهل انه بنبني اسره احنا يا جماعه، لا بطل الموضوع انه انا بدي اخذ بنت تكون ام اولادي وتربي اولادي، لا بدي بنت تكون تلبق مع عالمي أو تلبق لأجوائي. فموضوع الزواج بطل زي زمان، وبنحكي دائما إنه يا رب يا رب إنه البنات فعليا يقدروا موضوع الزواج أو يطلعوا على الزواج من جهة تانية، يطلعوا على الزواج بأنه هو شراكة، يطلعوا على الزواج إنه هو استقرار أمان، يطلعوا على الزواج إنه هو رح يكون أبو أولادي، وهي فعليا هو يطلع لها هاي رح تكون أم أولادي، هاي رح تربي أولادي، هاي رح أبني معها حياة جديدة، حياة مستقلة، هاي رح تعيش معي على الحلوة والمرة، والمرة قبل الحلوة، هاي رح تكون معي بكامل تفاصيلي، ما رح تكون معي بس بالأجواء اللي أنا بدي إياه، هو ما رح يكون معها بأجواء البرستيج فقط، أنا رح يتسكر علي باب أنا وياها، رح نعيش، رح نتفاهم، رح ندفع مع بعض، رح نتشارك مع بعض. فعليا رح يمر علينا أوقات لا أنا قادر أرفع راسي ولا هي قادر ترفع راسها، عندنا هموم، عندنا ضغوطات، بس رح نوقف مع بعض لنبني أسرة ونبني عيلة ونطلع أولادنا بصحة نفسية ونطلع أولادنا عندهم أمان واستقرار وعارفين شو معنى التشاركية. صعب كتير إنك أنت تبني قدام أولادك إنه في تشاركية، وصعب كتير إنك أنت تبني مع ابنك إنك أنت عايش بحياة مستقرة مع الأب ومع الأم، وفي صحة نفسية عند الأب وعند الأم، وفي حب، في احترام، في تقدير، في تفاهم، كل شيء، حتى كلمة شكرا، كلمة بحبك، كلمة اشتقت لك. لازم الواحد الولد يعرف انه متى بتنحكى ولمين بتنحكى، بس يشوف الولد انه فعليا عايش ببيئة او عايش ببيت هذا الكلام موجود عندهم، فبيطلع بصحة نفسية جدا حلوة. سامعين ولا مش سامعين؟ بالنهاية الحياة رح تمشي، كانت سعيدة أو مش سعيدة، بس دايما بحكي إنه السعادة قرار، وإنت بتقرر تكون سعيد وتعيش حياة هنية، وإنت بتقرر ما تكون سعيد وتعيش حياة تعيسة. دايما خلي مواضيعكم بيناتكم، لا تطلعوا مواضيعكم برا، لأنه فعليا طلعت برا بتكبر وما بتقدر تحلوها. ودايما بحكي كل شيء تعملوه بحياتكم بصب بنفسية ابنكم، وكل شيء بصير بالبيت بصب بنفسية ابنك، وإنت قادر تطلع ابنك بصحة نفسية حلوة وهو إنسان سوي، أو بتطلع ابنك في عنده مشاكل نفسية. طبعا إحنا مكملين معكم بس بعد الفاصل، معنا ضيفة مميزة، خليكم على السماع.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: الآن بلا لحص لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ويا اهلا ويا سهلا بنهايه حلقتنا اليوم، بس نهايتها جدا مميزه وجدا حلوه. يعني معنا ضيفه استثنائيه اليوم، وانا شخصيا جدا بحبها. بدي احكي سعد صباحك روان بسومي، هي مصممه ازياء وصانعه محتوى.
1: يا صباح الورد.
0: يا سلام، شو الصوت الحلو
1: يا حبيبه قلبي.
0: عن جد انت قلبا وقالبا جميله.
1: شكرا شكرا من القلب.
0: اللي بيتابعك على السوشيال ميديا بعرف انك انت قد ايه شخص واقعي، وقد ايه شخص هادي، وقد ايه شخص تعطينا الحياه بتفاصيلها بدون فلاتر. صح كلامي؟
1: صحيح.
0: هلا انا بدي احكي مين روان. انا مني وعلي بعرف مين روان، بس المستمعين حابين يعرفوا مين روان.
1: يلا جاهزين؟
0: احكي لي مين روان.
1: روان يمكن لما انت بلشتي تعرفيني بحدا هادي، هو هذا الشكل اللي الناس بتشوفني فيه على السوشيال ميديا، ولكن انا حدا شعنون كتير، بحب الحياه وبحب الاختلاف. عندي جرأة كتير قويه، يمكن هذا الشيء اللي بيكون حاطط دائما بصمتي في جاكيتة، اني بحب دائما التميز، بحب اجرب كتير اشياء، يمكن بدون ما احيانا احط خطط استراتيجيه او انه ايش ممكن يصير معي في المقابل، ولكن انا بحب حدا يجرب ويتعلم من حياته ومن الستبس اللي ماشي فيها.
0: هلا بالنسبه لتصاميمك بنعرف انه شخصيتك جريئه، بس احنا بالعاده بنحكي معقول بس شخصيتها جريئه بالالوان بالتصاميم ولا بالحياه كلها؟ وتفضلت انت هلا قلتي انا بالحياه كلها. شخصيه جريئه. طب هلا احكي لي كيف انت بلشتي كروان بالبدايه؟ كان عندك بيج وبتصممي فيها، بعدين هلا ما شاء الله وصلتي براند جدا مميز وجدا حلو، واي حدا بيشوف هذا البراند بيعرف انه هذا جاكيتة.
1: صح صحيح.
0: احكي لي كيف بداياتك كانت.
1: صحيح. هلا بداياتي يمكن حكيت فيها كتير، ولكن استل بحب اني احكي فيها. بدات انا طبعا بنت وحيده بين اخين، فكان بالنسبه لي وقت فراغي دائما ادخل على غرفتي اطول لبسات للجامعه، البق يعني عادي كنت البق مثلا لبسات لاسبوعين من الزهق، يعني انه بالاخير عندي اخين ما في شيء يعني اعمله بالبيت، اضل اطول لبسات من غرفتي واضل البق لاسبوعين في الجامعه كيف تكون اللوك تبعي كل يوم، الاوتفيت تبعي كل يوم. تخيلي. يس. فكنت دائما احب اللبس، احب الالوان، ما كنت اعرف اني احب اني بحب التصميم الا لاني كنت انزل مع والدتي، كانت ماما دائما تصمم كل لبسها، من تنزل تشتري قماش من البلد تروح عند خياط يعني تعمل لها لبستها، لما يكون عندنا مناسبه دائما تعمل شيء هيك سبيشل، وكانت دائما كل متها. يعني هاي يمكن الشيء اللي انا ماشي على خطى ماما حبيبتي الله يخلي لي اياها،
0: يعني
1: بدنا نعمل شيء مميز، ما بدنا نكون زي حدا، بدنا نكون يونيك. التميز هاي الكلمه انا اخذتها من مامتي حبيبتي، كنت دائما انزل معها محلات القماش اشوفها كيف عم بتنقي الالوان، كيف تروح عند خياطين، وبلش هذا الشيء. لما انا خلصت جامعتي خطبت وتزوجت مشيت بهاي البروسس مع ماما، وحاولت اني اكون مميزه بفستان قراءه فاتحتي، كتب كتابي، خطبتي، وحتى عرسي فصلناه سوا لانه ما كان في اي شيء للمحجبات، وانا كنت محجبه من ايام التوجيه.
0: كان مميز.
1: Yes. يعني هذا التايتل، أنا ماشي على خطب ماما. فالتميز كان هو أول شيء. ثاني شيء لأنه ماما حبيبتي كانت تفصل أشياءها، أنا فصلت أشيائي، حتى جهازي كان أيام 2014 أنا تزوجت، فكان كل شيء بالنسبة لي قصير، هدول الجاكيتات اللي كروبت البوليرو كان اسمها، يعني أنا بالنسبة لي تلوث بصري وسبعي. منهم انخلق النيد تبع أنه أنا أعمل جهاز طويل بالألوان اللي بحبها، مش بحاجة أني أتقيد بالسوق والمعطيات اللي بيعطيني إياها السوق، لا ممكن أعمل الشيء اللي أنا بحبه
0: مختلف.
1: وكان هذا الشيء المختلف نيد، حاجة عندي
0: 100%. صراحة انت حكيتي انه انت حكيتي عن بداياتك كتير، بس انا بالنسبة لي تستاهل انك تحكي دائما عن بداياتك، وبتستاهل انك انت تعطي امل لكل حدا حاب يبلش.
1: طبعا.
0: هلا انا دائما بحكي انه بحب المرأة، مو بحكوا دائما في مصطلح عدو المرأة مرأة، بس اذا كانت المرأة ناجحة بتحب نجاح غيرها.
1: طبعا.
0: هلا انت كيف بتوازني بين انك انت صانعة محتوى ومسؤولتي براند واسم الله ام كمان، وجديد شفت انك انت كمان صوتك كتير لذيذ.
1: او ماي جاد،
0: يعني
1: يا رب ما تكون شافته.
0: لا شفته. يعني اسم الله انت هيك متوازنه باكثر من هيك محتوى، بس انا بدي اشوف انك كيف بتوازني. غششينا.
1: هلا رح احكي لك شيء. هلا بالنسبه مثلا للارت اي، الفن اللي انا بشوفه، الشيء اللي انا بحب اعمله، الصوت، انا بحس كلها هاي اشياء يعني قفتد من عند رب العالمين. الحمد لله، فالله بيعطيكي هيك اشياء مميزه عن غيرك، وانا دائما بحكي انه كل شخص عنده شيء بيميزه عن غيره. الله اعطاه شيء حلو، فحلو انه يعرف شو التالنتس اللي عنده ويستغلها بأنه يعمل منها بزنس أو أنه يعيشها وهو مبسوط يعملها عشان حاله. يعني أنا لما أطلع قطعة حلوة ومميزة أو زبونة تطلع من عندي تقولي كنت أحلى وحدة في العرس، أنا هون قلبي بيكون هيك عم برقص رقص، لأنه أنا بالنسبة لي هذا أحلى شيء، النتيجة يعني إنك تكوني مبسوطة بالشيء اللي عم تعملي. فلما الله يعطينا هاي التالنتس ونعرف نوجهها بالطريق الصحيح رح نكون كتير مبسوطين بحياتنا، لأنه عم نشتغل بشيء إحنا عم نحبه.
0: صح.
1: فدائما بحكي لكل حدا اكتشف حالك. يمكن كل حدا بسمع هاي الكلمة إنه شو اكتشف حالي، بس لا، حلو الواحد يقعد مع حاله ويحاول يعرف هو شو بحب، يجرب كل شيء عشان يعرف هو وين رايح وشو أكتر شيء بخليكم مستمتع بحياته وطبعا يخليه أنجح وأنجح.
0: هلأ إحنا عم نشوف روان كل فترة بقالب معين، يعني ما بضلك نفس القالب، يعني شفناك كمصممة وشفناك كإنفلونسر وشفناك كأم وشفناك كمان صوتك حلو، فهذا الإشي بيكون مدروس إنك تطلعي كل فترة إشي معين بروان ولا بتيجي هيك؟
1: هي بتيجي هيك ومش مدروسة. أنا إنسان جدا عفوي وبحب العفوية، ولكن as a fashion designer ومام وزوجة ولازم أطلع بشكل معين أو قالب معين عشان المجتمع، ولكن أنا إنسان عفوي. بالنسبة للأشياء اللي عم تطلع هي أشياء already موجودة عندي، أحيانا بكون أنا حابستها إنه ما بدي أطلعها، بس أحيانا خلص إنه أنا بحب هذا الشيء وبدي يعني أحطه على my account أو على الشيء يعني it's my profile بالآخر.
0: صح.
1: فأنا بحب أحط الشيء اللي بيشبهني.
0: صح.
1: فأحيانا هاي القيود بترجعني وأحيانا بتخليني أبين شوي منها، يعني
0: يعني
1: نحاول نكون روان كلها.
0: بجميع قوالبك جميلة قلبا وقالبا. هلأ أنت بلشت البراند بالبداية بجاكيتات بس بليزر وأشكال مختلفة، بعدين تطور معاك الموضوع صار كمان تجيبي قطع من برا وتحطيها بمحلك.
1: صحيح.
0: احكي لي عن هاي التطورات.
1: روان هي بالبداية أزا يعني أول شيء هي درست محاسبة.
0: أوكي.
1: درست محاسبة واشتغلت محاسبة لمدة جدا قصيرة. في هاي الفترة اللي اشتغلت فيها محاسبة كانت هي تلبس جهازها وجاكيتاتها، وكانوا يعني كنت بشتغل اكاونتنت بمدرسة، فكانوا الناس اللي بالمدرسة يشوفوني حتى الأهالي يقولوا لي بدنا زي الإشي اللي لابستيه، أقول لهم بس إنه هذا أنا عملته لجهازي، طب اعملي لنا. هون بلشت روان تعمل لاين صغير في بيتها مكون من 12 قطعة، 12 جاكيتة بصالون بيتها، وتركت المحاسبة وبلشت تلحق هذا الشيء. حتى بتذكر إنه بآخر 2014 فتحت أول أكاونت فيسبوك، بتذكر أول مسج، بتذكر أول كومنت، يعني ما بنسى البدايات قد ايه متعتها وطعمها. صح. حلو، بس لأني أنا كنت مآمنة بحالي، مع إنه في البدايات كمان كنت أنتقد وأسمع تنمر. فبلشنا بالجاكيتات لأنه كان هاي القطعة مثلا اللي بالنسبة إلي بجهازي كانت
0: مميزة.
1: سوبر بيس اللي بتخلي أي لبسة أكتر إليجنت وفيها هيك فاليو أكبر. فلما بلشت بالجاكيتات بعديها بلشت أشوف المحجبين بحاجة لشو بالسوق، فساتين حتى أواعي السباحة. أنا أول حدا بلش سويموير للمحجبات بطريقة مش ملزقة
0: غريبة.
1: يس. بال 2020 بداية 2020 قبل الكورونا بدأت بهذا اللاين، لأنه بالنسبة لي كان فكرة إنه حدا يطلع من السباحة من المي من البول هالقد ملزق الأواعي عليه
0: محلو.
1: مش مناسب.
0: صح. معك.
1: فكنت أحاول. بعدين لما بلشت أعمل دريسز وهيك صرت كمان أحكي إنه أنا عندي هوية تانية وهي الستايلينج. بحب كتير ألعب في الأواعي، زي ما قلت لك بالجامعة كنت ألبق لبسات لأسبوع أسبوعين ولهلا.
0: حتى كنت تساعد المتابعين لإليك بخزاناتهم. صح؟
1: صح. كان في عندي بروجرام اسمه خزانة عملناه على اليوتيوب.
0: شايفين أنا متابعة قديمة
1: حبيبة قلبي. فعملت زي خزانة زي ما حكيتي. برضو أخذت كم بنت على المول، جبت لها أوتفيت، لبقت لها طريقة حجاب مختلفة. أنا بحب اللبس بشكل عام، يعني أنا بصحى كل يوم مبسوطة لأني حوقف قدام الخزانة أطلع لبسة حلوة أداوم فيها، تعطيني كونفيدنس أكتر، تعطيني لون مختلف ليومي، أقدر أنجز في شغلي أكتر.
0: يعني ما بتحتاري مثلنا نوقف عند الخزانة؟
1: طبعا بحتار.
0: بتحتاري؟
1: كيف
0: يعني
1: طبعا.
0: هذا احتيارك أنت أكبر من احتيارنا، إحنا عادي نلبس أي شيء ونطلع فعليا، أنت محسوب عليك لبسك.
1: بالضبط. بحس إنه في مسؤولية أطلع لبس زابط عشان الناس يضلوا تو انسباير كيف يلبسوا للحجاب أحلى وعي.
0: يعني معك حق، هو بالنهاية اللبس والألوان بتعطي طاقة ونفسية حلوة باليوم، إذا كنت لابسة إشي حلو وإشي هيك لونه فريش بتحس إنه طاقتك حلوة. لهيك بدنا نعرف كيف تختاروا ألوان السنة وشو ألوان السنة هاي الخريف أو الشتاء، شو ألوانها؟
1: ألوان السنة أنا بنظري عم بشوف كتير فيديوز، عم بقرأ، دائما بعمل ريسيرش قبل ما أبلش أي ديزاينز، خاصة أني داخلة على الوينتر كولكشن لجاكيت 2027. هو أنه بحس الألوان هلأ كل الألوان هي ترند، جميعها
0: كلها
1: جميعها، وبحكي كل ما عم نمشي بالسنين لقدام كل ما عم بصير في فرايتي للترند سلف، يعني اللذر ان ترند، الشرشيب ان ترند، ايش ما بدك ان ترند، الشموع، الفابريكس اذا بدنا نحكي عن وينتر فابريكس. بس اذا بدنا نحكي عن الوان،
0: الوان
1: طبعا البرغندي والبراون ستيل متصدرين
0: من السنه الماضيه اللي معنا،
1: يس وما زالوا متصدرين. رح يدخل معهم الوان تانية تكسر، زي ما بتشوفي هلا الترند على الانستغرام عم بيكون انه انت بتقدري تلبسي جراي وابيض، بس اذا لبستي جراي وبرغندي بيكون احلى،
0: افخم،
1: اغرب،
0: صح،
1: لانه الناس هلا عم تتجه للالوان الغريبه، لميكسينج كولرز. عشان هيك بقول لك ما في قيود بالفاشن، كل ما عم نمشي لقدام كل ما عم بيصير الموضوع اكبر ومفتوح اكثر، وفيه ميكسينج، يعني شو ما مكستي عم بيطلع لذيذ اذا عم تطلعي بشيء غريب وظابط المكس
0: وظابط فعليا. طب عم بتشوف انه الالوان القديمه عم ترجع والستايلات القديمه عم ترجع بالوقت الحالي؟ شفت الترند الثمانينات قد ايه ضرب بالضبط.
1: ثانك يو.
0: فشو شو شو شو رايك بهذا الموضوع؟
1: انا كثير بحب، أنا كتير كتير كتير بحب الأولد فاشن، وبحب إنه زي ما قلت لك ما في قيود لإلك، بتقدري تروحي للفاشن أو الألوان زي ما أنت بتحبي. حبيت الأيتيز فاشن كتير،
0: حبيتي
1: كتير، ولدرجة إنه يمكن هذا الشيء رح أحكي لك قبل أي حدا، إنه جاكيتا عملت لها 8 جاكيتس ستايلينج باي inspiring sorry by the 80s ورح يتصوروا هذا الأسبوع.
0: يا سلام، فعليا هو ترند حلو، بس في ناس يعني ما استغلوا هذا الترند، في ناس مثلك تستغلوا هذا الترند، بس بترجعي بتفكري إنه كل إشي قديم رح يرجع بالوقت الحالي، حتى الألوان عم نشوفها عم ترجع،
1: صحيح،
0: الستايلات عم ترجع. هل هذا الإشي بتشوفي رح يزيد أكتر لقدام ولا رح نضلنا على هذا السيستم؟
1: هلا لقدام أنا ما بقرأ لقدام، بس اللي بقدر أحكي إنه التوسع اللي صار في الترند، إنه ممكن طبعا أي شيء قديم يرجع بس بلمسة عصرية،
0: بلمسة عصرية،
1: صحيح.
0: بدي روان منك نصيحة لكل حدا عنده موهبة أو لسه ما اكتشف حاله وبده يكتشف حاله.
1: جرب دائما، أنا بحكي الواحد يجرب كل طريق، ما يكل ولا يمل عبل ما يعرف شو إحساسه شو قدراته من الطريق هاد. فكيف تكتشف حالك؟ بأنك تقعد أكتر مع حالك، تكتب أكتر، تتعرف على حالك، بأنك تجرب. أنا برأيي
0: جرب،
1: يس يجرب،
0: يعني معك حق 100%. الواحد إذا ما جرب وإذا ما فشل ما رح يوقف،
1: صح،
0: يوقف ويصير هيك إنسان عن جد قد الثقة. فبدي أشكر روان بسومي على وجودها معنا لليوم، هي صانعة محتوى ومصممة أزياء، فعليا مقابلتك جدا جميلة، بدي أشكرك روان
1: حبيبتي، شكرا لك،
0: وزي ما قلت لك أنت جميلة قلبا وقالبا،
1: شكرا، أنت الأمر.
0: هلأ خلص مشوارنا معكم لليوم، نشوفكم بكرة إن شاء الله بكل طاقة وحيوية. يسعد صباحكم. الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية في معان. رئيس الوزراء يفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. رئيس الوزراء يوجه بتزويد مستشفى معان الحكومي بالكوادر الطبية المتخصصة للعيادات الخارجية واستكمال تزويدها بجميع المعدات والأجهزة اللازمة. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً إلى أن تلبى شروط طهران.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع شروط وأحكام البنك.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

أما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اسمع
1: الان بلا عص لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية في معان. رئيس الوزراء يفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. رئيس الوزراء يوجه بتزويد مستشفى معان الحكومي بالكوادر الطبية المتخصصة للعيادات الخارجية واستكمال تزويدها بجميع المعدات والأجهزة اللازمة. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً إلى أن تلبى شروط طهران.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. حياكم الله أعزائي المستمعين في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم ويترك أثر. اليوم نافذتنا بالطلع على كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن جملة تعلم القرآن الكريم مذاكرته ومدارسته لفهم بعض معانيه مما أفاد الله سبحانه وتعالى وفتح على عباده اللي اشتغلوا في تفسير القرآن الكريم. اليوم السورة اللي راح نتناولها سورة الزلزلة، والحقيقة انه هذه السورة سورة مخيفة. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيستخدم اسلوبين للتربية. ربنا بربي المؤمنين وبربي قراء القرآن الكريم باسلوبين: اسلوب الترغيب يرغبهم فيما عنده، واسلوب الترهيب يخوفهم فيما عنده. ولذلك يجب على قارئ القرآن والمسلم أن يخاف عندما يخوفه الله سبحانه وتعالى. ولذلك حقيقة سورة الزلزلة من السور المخيفة اللي بتذكر تغير أحداث الكون، وكيف إن ربنا سبحانه وتعالى رح يحاسبنا على أدق شيء. فمن يعمل مثقال ذرة، شو الذرة وشو وزنها وشو مثقالها وقديش تزن أصلا هاي الذرة التي لا ترى، إن كنا سنحاسب عليها خيرا فخير أو شرا فشر. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزلة سورة مكية أو مدنية، وهي من السور التي جرى فيها الخلاف، وتكلمنا في الأسبوع الماضي حلقة كاملة عن المكي والمدني، وأن السور المكية 82 سورة والسورة المدنية 20 سورة و12 سورة جرى فيهم الخلاف. قلنا منها سورة الزلزلة الظاهر من سماتها أنها مكية، ولكن جاء فيها أسباب نزول. وفقنا بين المعلومتين بأن السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، كسورة الفاتحة نزل بها جبريل في مكة، ونزل بها ملك مبشرا بفضلها وفضل خواتيم سورة البقرة في المدينة المنورة. ولذلك يعني لا يوجد خلاف، وإنما الخلاف ظاهر. فنجد بعض المصاحف تكتب أن هذه السورة مكية لا بأس، وبعضها تكتب أن هذه السور مدنية فلا بأس. وهذه السورة المباركة باتفاق العلماء أنها 8 آيات و35 كلمة و119 حرف. دائما كل سورة إلها مناسبة لما قبلها. سورة الزلزلة لو تتبعنا السور اللي قبل سورة الزلزلة نجد إنها سورة البينة، وسورة البينة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها صنفين من الناس، فقال: أولئك شر البرية وأولئك خير البرية. وكأن سائل يسأل متى يصنف الناس، لأنه إحنا ممنوعين من التصنيف في الدنيا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى شيء قلبي لا يستطيع أحد الإفصاح عنه ولا الحكم فيه. ولذلك لا يحكم أحد على أحد في الدنيا، ولا يحكم على طائع بالجنة ولا على عاصي بالنار، لكن الحكم لله سبحانه وتعالى. متى يكون هذا الحكم؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها. فربنا في القرآن الكريم بيّن في سورة البينة إنه في فريقين، فريق هم خير البرية وفريق هم شر البرية. تتضح سمات هؤلاء أو هذين الفريقين لما يحكم الله سبحانه وتعالى. متى يكون هذا الحكم؟ يوم القيامة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. وبالمناسبة يعني مناسبة السورة لما قبلها هذا شيء اجتهادي يبحث عنه العلماء، ولذلك من جملة ما قالوا أن الله تعالى ختم سورة البينة بقوله: ذلك لمن خشي ربه. ثم بدأ سورة الزلزلة بقوله إذا زلزلت الأرض زلزالها. يعني بتعرفوا مين اللي بيخاف ربنا اليوم؟ اللي بيخاف ربنا هو اللي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، مصدق بوجود اليوم الآخر. شو يعني الإيمان؟ الإيمان هو التصديق الجازم بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وبما أخبر رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه عنه. فأنا أؤمن إيمان جازم باليوم الآخر. طيب شو استفدت إذا أنا آمنت باليوم الآخر؟ بعرف إنه في حساب، وبعرف إنه في عقاب، وبعرف إنه في ثواب، ولذلك أكون على استعداد لهذا اليوم الآخر. فائدة خشية الله سبحانه وتعالى تتجلى إذا زلزلت الأرض زلزالها، لما تكون الناس كلها خايفة، ولكن المؤمن لا يزداد بآيات الله إلا يقينا ومحبة وطمعا في قرب الله وطمعا في المثول بين يدي الله، لأن المؤمن الطائع يفرح للقاء ربه سبحانه وتعالى. ولذلك شوف كيف مناسبة الآيات اجتهادية، بيبحث العلماء شو إجا في هاي السورة وشو إجا في هاي السورة وبوفقوا بناتهم، ولذلك قد يفتح الله سبحانه وتعالى الكثير من المعاني في مناسبات السور بينها وبين بعض. ربنا سبحانه وتعالى يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زي ما بتعرفوا يا كرام إنه حرف إذا هو حرف شرط، وفي 6 سور في القرآن الكريم بدأت بالشرط. قال الله سبحانه وتعالى إذا وقعت الواقع في سورة الواقع، وفي سورة المنافقون قال إذا جاءك المنافقون، وفي سورة التكوير قال إذا الشمس كورت، وفي سورة الانفطار قال إذا الشمس إذا السماء انفطرت، وفي سورة الانشقاق قال إذا السماء انشقت، وفي سورة الزلزلة قال إذا الأرض زلزلت، إذا زلزلت الأرض عفوا زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. فتكررت البدء بحرف الشرط إذا في 6 سور. شو معنى الزلزلة؟ الزلزلة زلزل الشيء أي تحرك تحركا شديدا. وتأمل في ألفاظ القرآن الكريم ومدلولات الحروف مع بعضها البعض، إذا تكرر الحرف مرتين وراء بعض في الكلام كلام العرب، هذا يدل على التكرار، يدل على الشدة، ويدل على حدوث شيء عظيم. زي ما قلنا زلزلت، فإحنا عندنا حرف الزاي وحرف اللام ثم تكرر مرة أخرى زلزل، عشان يدل على رجفات متتابعة، على حدث عظيم، على حدث كبير وهزات متلاحقة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يحكينا إذا دكت الأرض دكا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة. وهذه الزلزلة في القرآن الكريم جاءت في صور كثيرة. في صورة الواقعة ربنا سبحانه وتعالى بيحكي إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، في صورة الفجر قال كلا إذا دكت الأرض دكا، وفي صورة الحاقة قال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وفي صورة الحج بيقول اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة لشيء عظيم. كل هذا التكرار في الأحرف في نفس الجملة وفي نفس الكلمة بيدلك على حدوث شيء عظيم، وهذا الحدث متتابع. فسبحان الله، اليوم احنا بنشوف زلازل في الدنيا، وبنشوف دول نكبت. يعني كان في قبل سنوات زلزال في تركيا، وأتبعه زلزال في سوريا، وزلازل والفيضانات اللي بتصير حولين العالم بثواني معدودة. بيقول لك الزلزال استمر لمدة 10 ثواني، لكن خلف وراءه دولة منكوبة. فكيف لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي لك إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني هذا هو الزلزال الحقيقي، هذا هو الزلزال الصح، زلزالها مش أي زلزال، لا لا، هذا هو الزلزال تبع الأرض. يعني ربنا سبحانه وتعالى كأنه بده يخوف الإنسان. فاللي بعيش الزلزال ومعنى الزلزال بيقول لك يا رب شوف كيف، افتح يوتيوب واكتب مثلا أقوى زلزال، أو زلزال صوره كذا، أو تسونامي، بتشوف مشاهد مرعبة. قبل فترة وجيزة في دول شرق آسيا صار في فيضان وتسونامي أغرق الكون وشال عمارات قدامه، بلمحة بسيطة بثواني بسيطة اقتلعت المياه الأخضر واليابس والحجر والشجر، سبحان الله. فكيف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا، ترى كل اللي شفتوه هذا يعني لا يساوي شيء أمام زلزال الحقيقي. هذا هو الزلزال اللي يليق بحجم الأرض، واللي يليق باليوم الموعود، واللي بليق بيوم القيامة، يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش. الجبل العظيم بيكون كالعهن المنفوش. وهذا بذكرنا بحادثة حدثت في مع سيدنا موسى في سيناء، لما كلم الله سيدنا موسى تكليما، وسيدنا موسى اشتاق لرؤية الله سبحانه وتعالى، فقال ربي أرني أنظر إليك، يا رب أكرمني برؤية وجهك. فقال الله تعالى لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صار كثيبا أهيل، صار رمل ناعم أثر بعد عين، وخر موسى صعقا. سيدنا موسى أغمي عليه من هول المنظر، من هول الجبال، جبل واحد بس ربنا سبحانه وتعالى تجلى له، أصم عظيم شامخ تجلى الله على هذا الجبل فجعله دكة، جعله كثيب أهيل، جعله أثر بعد عين. فسيدنا موسى عليه السلام صعق وأغمي عليه، فكيف بنا ونحن نرى الجبال والأرض كلها تسوى كالعهن المنفوش؟ وترجع لنفسك، إذا نبي من أنبياء الله ما تحمل هذا المشهد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذه الآيات كلها ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بها، وقال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. متى تكون هذه الزلزلة اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عنها؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها. بعض العلماء والمفسرين قالوا تكون في آخر أيام الدنيا، إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد اليوم القيامة أن يقوم، وشاء الله سبحانه وتعالى أن هذا اليوم هو يوم القيامة، في زلزال عظيم يسبق يوم القيامة يصير الأرض أثر بعد عين، كله بيصير مستوي، كل الأرض تصبح مستوية، ما في جبل وسهل ووادي ومرتفع ومنخفض، لا كل الأرض تصبح مستوية. وقال جماعة من المفسرين استندوا إلى حديث، قالوا هذه الزلزلة تكون بعد القيامة، لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يخرج الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ففي الحديث يقول الله سبحانه وتعالى يا آدم، ينادي سيدنا آدم، فيقول سيدنا آدم لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول الله تعالى أخرج بعث النار من ولدك، يعني أخرج أهل النار من أبنائك وذريتك يا آدم. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، يا الله على العدد، من كل 1000 من ذرية آدم حتى قيام الساعة، كل 1999 واحد فيهم بيدخل النار، وواحد يكون من أهل الجنة. وهذا شيء عظيم، وهذا شيء بيخوف. قال فعندها يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة بيقولوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ إحنا أصحابك، مين فينا ذلك الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا، أبشروا يا أمة محمد، فإن منكم رجلا ويأجوج ومن يأجوج ومأجوج 1000، والذي نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى إن أهل الجنة 20 و100 صف، إن أهل الجنة 20 و100 صف، يعني 120 صف، 80 منها لأمتي من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. فالحمد لله على نعمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلو جينا نربط بين الأحاديث وبين سورة الحج بنلاحظ انه هذا الحديث يخلع القلب وفعلا يزلزل القلب قبل ما تزلزل الأرض. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة. الله يجعلنا من أهل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يؤمننا في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل في قول الله سبحانه وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة. في جامعة الزرقاء تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-00.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة خطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمالجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن، الاختيار واضح، أملشنات ناشونال.
8: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
9: المستقبل ما بيستنى حدا، لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
8: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
10: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
8: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى. في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ونكمل في قول الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي تحركت تحركا شديدا، وكان هذا التحرك هو الزلزال الفعلي لهذه الأرض، وأخرجت الأرض أثقالها. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، يعني كل ما في الأرض من إنسان، من أموال، كل ما في باطن الأرض تلقيه الأرض وتلفظه. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وربنا سبحانه وتعالى قال: وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها أي الكنوز، وأخرجت ما في بطنها من الأموات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. من أعظم الأثقال اللي ابتلعتها الأرض عبر التاريخ كنوز قارون. قارون اللي بغى وتجبر وتكبر بماله، وقال: إنما أوتيته على علم عندي. ربنا سبحانه وتعالى قال: فخسفنا به وبداره الأرض. قارون اللي كان ماله المفاتيح بس، لتنوء بالعصبة من الرجال أولي القوة، فكيف بالمال نفسه؟ وكيف بالذهب نفسه؟ شو صار بقارون وشو صار بماله؟ قال: فخسفنا به وبداره الأرض. يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأخرجت الأرض أثقالها، يوم القيامة الأرض ستلفظ وستخرج ما أثقلها من كنوز وأموال وأموات، عشان تكون حسرة على أصحابها. في حديث اللي بيقرأه بيكره إشي اسمه مال حرام. النبي عليه الصلاة والسلام بتقول: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، كله بيخرج يوم القيامة. وأخرجت الأرض أثقالها، فيجيء القاتل وبتفرج على المال وبيقول: في هذا قتلت أنا، عشان المال هذا قتلت. وبيجي القاطع بيقول: في هذا قاطعت، من أجل هذا المال قطعت رحمي. وبيجي السارق واللي أكل أموال الناس بالباطل بيقول: من أجل هذا أخذت وسرقت وقطعت يدي. ثم يدعونه، بيحكي عليه الصلاة والسلام، تخيل بيجي القاتل بيتفرج على المال، المال اللي كان بيحبه في الدنيا ومتعلق فيه من أجله قتل غيره، فيأتي القاتل فيقول: من أجل هذا قتلت. وقاطع الرحم اللي أخذ ورثة أخته بيقول: من أجل هذا قطعت رحمي. وبيجي السارق بيقول: من أجل هذا سرقت وقطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. ليش؟ لأنهم رأوا بأم أعينهم، رأوا بعين اليقين يوم القيامة، فصار المال لا يغني عنهم شيء. وقتها بيعرف القاتل وقاطع الرحم واللي سرق أموال الناس ونهب خيرات البلاد إنه هذا كله ما بينفعه، وما بينفعه إلا العمل الصالح اللي بيقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: وأخرجت الأرض أثقالها. لازم يعرف إنه ضروري ما يبدل الباقي في الآخرة بالفاني بالدنيا، ولا يؤثر الزائل من الدنيا واللي رايح، واللي ربنا سبحانه وتعالى جعله متاع فاني وزائل وظل لا يدوم، ويبدل بالآخرة ويبدل برضا الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن لا يبيع آخرته بدنياه ولا دنياه بآخرته. الله يجعلنا من الذين يعرفون شو معنى الدنيا ويعطونها حقها ومقدارها لا أكبر، وممن يزنون الآخرة وبيعرف شو يعني يوم آخر، وينتبه إنه في عمل في الدنيا يجب أن يقدم فيحاسب عليه الإنسان في الآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يرحمنا برحمته. هذه الزلزلة اللي بتكون يوم القيامة اللي بيجي معها أحداث كونية منها أن تخرج الأرض أثقالها، هي نموذج وصورة ومثال من أحداث عظيمة أخرى ستكون يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التكوير: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. وكما قال في سورة القيامة، وكما قال في غيرها سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه يراه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. اللي بده يشوف أحداث اليوم الآخر يقرأ هاي السور ويعرف تفاصيل هاي السور، وكأنه ينظر إلى يوم القيامة رأي عين. نقرأ سورة الزلزلة، لو واحد فينا قاعد هيك بينه وبين حاله وغمض عينه هو قاعد بيقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وبيتخيل إنه كل هذا الكوكب بيتحرك والجبال ترفع فتدك ومع دكتها بتصير رمل ناعم مثل الطحين، وتسوى الأرض كلها، ثم تخرج الأرض أثقالها

بس ما قدم أو أخر من عمل صالح، ويأتي السارق كذلك. فوقتها الإنسان سبحان الله بيرق قلبه، ولذلك ابن عطاء الله بيقول ما نفع القلب مثل فكرة، يعني تفكر، تقعد في ميدان في ميدان فكرة، تقعد هيك شوي وتتأمل في قول الله سبحانه وتعالى، بس إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، بس عيدها كررها 10 مرات وانت بتحكي إذا زلزلت الأرض زلزالها، وتتخيل كيف الزلزال، وتتخيل كيف الأرض أخرجت أثقالها، وتتخيل كيف كل فاسد وظالم في هذه الدنيا لن ينفعه شيء، لا اللي أخذوا ولا اللي حصلوا ولا اللي جمعوا، كل زائل. وقال الإنسان ما لها، إيش مال الأرض؟ الأرض اللي أصل تكون مهاد وبساط، الأرض اللي لازم تكون قرار، الأرض اللي الإنسان بيطمئن بس يخبط عليها ويدعس عليها، الأرض اللي تمثل الإنسان الأمان. وقال الإنسان ما لها في ذلك اليوم، وقال الإنسان يستوي فيه المؤمن والكافر والفاجر والجشع والشجاع والجبان والحكيم والطائش، الكل يسأل ما لها، إيش مال الأرض، إيش بيصير فيها، إيش التغير الكوني اللي قاعد بيصير، الشمس تخرج من مغربها والزلازل والبراكين والجبال، وين الجبال، الجبال الجبال وين؟ وقال الإنسان ما لها، هذا التساؤل بيصدر من خوف وجل من الكافر ومن طمأنينة للمؤمن، لأن المؤمن لا يزداد بآيات الله إلا يقينا. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا، الكفار بيقولوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من اللي بعثنا من قبورنا؟ فيقول الصالحون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة بس، فإذا هم جميع لدينا محضرون، الكل سيمثل أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك اللي بيكون متصل بالله مطيع لله سبحانه وتعالى بهذا اليوم بكيف. حتى ربطوا العلماء، وهي فائدة جدا جميلة وحريبنا أنه نعمل فيها، كيف يقوم الناس للقاء الله يوم القيامة. يوم القيامة ينادي المنادي، كل واحد سينادى للعرض أمام الله سبحانه وتعالى، ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله. كيف بتقوم الناس؟ الناس بتقوم على صنفين، صنف بيقوم هو خايف وجل، صنف بيقوم هو مبسوط. يحكى أن سيدنا عيسى عليه السلام ينادى يوم القيامة فيقول له الملك ليقم عيسى ابن مريم للعرض على الله، فبيقوم سيدنا عيسى ويقف أمام الله سبحانه وتعالى للحساب. تخيل نبي من أنبياء الله سيحاسب، فربنا سبحانه وتعالى بيقول يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيجثو سيدنا عيسى من جلال خطاب الله تعالى على ركبتيه، لأن ربنا بيحاسبه بيقول يا عيسى أنت حكيت هيك هيك، أنت علمت الناس أن يتخذوك وأمك إلهين من دون الله. ولا شك أن الله تعالى سوف يبرئ عيسى ابن مريم، لكن وين الفكرة؟ الفكرة أن السؤال لما ربنا يسألك، لما ربنا يسألك عن أعمالك السؤال صعب. إذا سألك أبوك، إذا سألك واحد أنت يعني تحترمه بتقدره على شيء عملته بتستحي بالذوب خجل، فكيف إذا كان السائل هو الله تعالى؟ فالله تعالى سوف يبرئ سيدنا عيسى عليه السلام. لكن وين الفكرة؟ الناس العلماء بيقولوا إذا تعود المؤمن في حياته الدنيا كل ما ناداه الله تعالى للقائه قام بسرعة، متى بنادينا ربنا؟ عند قيام الصلاة، قد قامت الصلاة بيقوم للقاء الله، الفجر بيقوم، الظهر بيقوم، العصر بيقوم، المغرب بيقوم، العشاء بيقوم، وهكذا طول حياته كل ما نادى الله بيقوم. كان قيامه في ذلك اليوم يوم القيامة كقيامه في الدنيا، مكيف مبسوط متطهر نظيف مرتاح للقاء الله سبحانه.

0: سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها، يعني هاي الأرض اللي زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها من الكنوز والأموات، يومئذ تحدث أخبارها. لما الإنسان يحكي ما لها، إيش اللي قاعد بيصير في هذا الكون؟ تحدث الأرض أخبارها بأمر من الله سبحانه وتعالى. كل واحد أطاع الله في شبر من الأرض أو عصى الله في مكان ما من الأرض سوف تحدث الأرض عنه. وهذا بخلينا نستشعر الحياء من الله، مراقبة الله. الله يرزقنا كمال الحياء والأدب معه واستحضار مراقبته. كل قطعة من الأرض، كل شبر وطأ عليه إنسان ومكث فيه إنسان، هذه الأرض ستحدث ربها سبحانه وتعالى بما فعل كل إنسان عليها. يا رب فلان في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني أطاعك أو عصاك. يومئذ تحدث أخبارها، بدها تحدث الأرض بكل ما جرى عليها وتكون شاهدة على الإنسان. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هاي الجمادات اللي بنشوفها حوالينا، الحجر والشجر والجبل والأرض، كل ذرة في الكون إلها وعي وإلها حياة لا ندركها إحنا، لكن الله سبحانه وتعالى يدركها. وهي التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالجبل اهتز لصعود رسول الله عليه، والحصى سبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وهاي الأرض ستحدث بأخبارها، راح تحدث يوم القيامة عن كل شخص فينا. تخيل أنا وإنت قديش أرض مشينا، على كم بقعة وقفنا في حياتنا، هذا كله اللي وقفنا عليه واللي مشينا عليه راح تشهد لنا الأرض بما فعلنا عليها. إن كان طاعة بدها تخبر، وإن كان معصية بدها تحكي. من إحسان، من عبادة، من قربة، من معصية في الخلوة أو طاعة في الجلوة، كلها ستحدث الأرض. قال: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هون الباء للسببية، ونختصر شوي عشان وقت الحلقة. الباء للسببية أي بسبب أن الله تعالى أوحى لها، لأن الله تعالى أمرها بأن تخبر فهي أخبرت وأدلت بشهادتها. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. مثل ما جعل لسانك هذا قطعة لحم، هي إيش اللي بيخليه يحكي؟ مثل ما ربنا سبحانه وتعالى جعل العادة إنه لسان بيحكي، بيخلي الأرض تحكي، وبيخلي الإيد تحكي، وبيخلي القدم تحكي بما فعل الإنسان. يومئذ يصدر الناس، الصدور هو الرجوع، الصدور بعد الورود، الورود يعني إنك تروح، الصدور إنك ترجع. ويصدرون من وين؟ من أرض المحشر، بعد أن تخرج الأرض أثقالها يجمعهم الله سبحانه وتعالى، يريدون أرض المحشر ثم يصدرون عنها، يخرجون منها. قال الله تعالى: يومئذ يصدعون، يومئذ يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي فرقا، في منهم سعيد وفي منهم شقي، في منهم مأمور به إلى الجنة وفي منهم مأمور به إلى النار. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. هذا التفرق أشتاتا، مشهد التمايز. في الدنيا إحنا مختلطين، الشقي مع السعيد، الفقير مع الغني، التعيس مع الفرحان، ولا ندري أينا أقرب عند الله سبحانه وتعالى، ومين مينا مين منا الناجي ومين منا الهالك ما بنعرف، لكن يوم القيامة يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لما قرأ رسول الله هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بكى سيدنا أبو بكر وقال يا رسول الله أو نحاسب على الذرة؟ على الذرة راح نحاسب؟ فقال نعم يا أبا بكر راح تتحاسب على الذرة، فما رأيت من الدنيا مما تكرهه هذا إيش؟ مقابل الشر، وما قدمت من طاعة فهذا مقابل الخير. بعض الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقل كسرة الخبزة أو الجوزة أو حبة التمر يقدمها لله صدقة، فكان يستقلها أو يستقل المعصية بعض المعاصي يعني الذنب، بيقول لك مثلا هاي كذبة يلا هاي غيبة بسيطة خلص، كانوا يستقلون. فأنزل الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طب إحنا بنعرف شو الذر؟ بعض العلماء قالوا الذر النملة، وبعضهم قالوا لا، بتعرف هذا الرذاذ لما تفتح الشباك وتكون في شمس داخلة من الشباك في شيء رذاذ بيكون متطاير، قالوا هذه الذرة. طب هاي يا ربي إلها وزن؟ هاي إلها وزن الذرة؟ نعم عند الله إلها وزن، وسيحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها. عشان هيك ما نستخف بأي طاعة مهما كانت، قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وما تستحقر من الأعمال السيئة شيء، حتى ولو تعليق عابر، حتى ولو مشاركة لمنشور، حتى ولو كلمة بتحكيها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعلمنا ويفهمنا ويذكرنا دائما إن رح نتحاسب على مثقال الذرة. الذرة يا جماعة احنا اليوم ما بنشوفها بالعين المجردة، الذرة لا ترى، لا ترى بالعين المجردة، فكيف ربنا بده يحاسبني عليها؟ ورح تحط نحط في الميزان فمن يعمل مثقال ذرة، اللي إله ذرة زيادة سيجازى عليها، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. ولذلك يعني الحقيقة إنه هاي السورة من السور المفزعة، والسور اللي بتخلي الإنسان إذا تأمل فيها يعني وتفكر فيها يقرب شوي من ربه سبحانه وتعالى، وبتخليه يحرص على إنه ما يستقل من العمل الصالح شيء مهما كان، ولا يستصغر أي ذنب يذنبه. فالعبرة بالإخلاص، والعبرة بتجديد التوبة دائما، إنه الإنسان يجدد توبته وأنه يستغفر الله سبحانه وتعالى عما مضى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يتحمل الله عنا التبعات. إحنا كثير يمكن بنغلط في حقوق الآخرين، وحقوق الآخرين يوم القيامة مبنية على المشاححة، ربنا سبحانه وتعالى حقوقه بسامحك فيها، لكن حقوق الناس لا ظلم اليوم، كل إنسان رح يأخذ حقه. فأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما كان بيننا وبينه، وأن يتحمل عنا ما كان بيننا وبين عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله ينفعنا بالقرآن العظيم وبما جاء فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على أمل لقاء بكم إن شاء الله في اليوم الغد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية في معان. رئيس الوزراء يفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. رئيس الوزراء يوجه بتزويد مستشفى معان الحكومي بالكوادر الطبية المتخصصة للعيادات الخارجية واستكمال تزويدها بجميع المعدات والأجهزة اللازمة. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً إلى أن تلبى شروط طهران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك. ويكتور

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

0: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
1: هلأ صار وقته.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ زيارة عمل إلى نيويورك، يلقي خلالها خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع إيصال الغاز الطبيعي لمدينة الروضة الصناعية في معان. رئيس الوزراء يفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي. رئيس الوزراء يوجه بتزويد مستشفى معان الحكومي بالكوادر الطبية المتخصصة للعيادات الخارجية واستكمال تزويدها بجميع المعدات والأجهزة اللازمة. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً إلى أن تلبى شروط طهران.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: 0 6 5 8 700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها
9: يا شباب، كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو راه راه روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: معروف.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى. في جامعة الزرقاء أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة. في جامعة الزرقاء تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-00.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز. مجلس الوزراء يقرر إنشاء مبان جديدة لأندية المعلمين في بعض المحافظات التي لا تتوافر فيها. وزير الاتصال الحكومي يقول إن الخطط القطاعية موجودة وتحدث باستمرار لتقليل أثر التصعيد الإقليمي. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن 120 مشروعاً ستنفذ بقيمة ربع مليار دينار في محافظة معان وفي مختلف القطاعات. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى رد إيراني دون أي قيود أو اعتبارات. القوات المسلحة الإيرانية تحذر من خطط أمريكية لمهاجمة إيران بضوء أخضر من دول بالمنطقة.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: اسمع. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أسعد الله مساءكم جميعا بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والسعيدة. يا هلا يا مرحبا، بداية أسبوع يا رب تكون خير علينا وعليكم، ويا رب إن شاء الله تكون يعني دائما أيامكم حلوة ولطيفة، وعطلتكم برضو كمان كانت ممتازة ومرتبة زي كل الممتازين والمرتبين والفخمين اللي عم بتابعونا وبسمعونا. يا هلا ويا مرحبا بالجميع. هسا يا معلم خلاص عمرو دياب، اي بتجيب سيرة عمرو دياب بتولع طوشة، اذا بتجيب حرفيا سيرة عمرو دياب لازم تولع طوشة. يا اللي بقول لك لبسهم ابيض وسيطر عليهم وهذه الشعوب المسيطر عليها، يا اللي بقول لك لبسهم ابيض عشان يعني هم بدو يعمل طقوس ماسونية، واللي بقول لك لبسهم ابيض عشان مش عارف شو، بس مش ماينين عليهم الحكومات تلبسهم مش عارف ايش. على كل الأحوال يعني تحيات لكم وأسعد الله مساءكم، والدنيا قاعدة بتولع والدنيا قربت تقوم وما تقعد، أوروبا خايفة وروسيا بدها تهجم، وروسيا خايفة من أوروبا تهجم، وإيران وأمريكا برضو كمان تصعيد بالتصريحات، ويعني قصص لها أول وما لها آخر، وتحذيرات لا يعني الرعاية اللي عايشين بالشرق الأوسط وفي منطقتنا بأنهم ياخذوا أقصى درجات الحيطة والحذر، وإحنا قاعدين شو بنسوي؟ بنتهاوش على قميص عمرو دياب. الله حي بعضنا محلان.

خاص من أي يعني حدا ممكن جد رجاء خاص أي حدا ممكن يوصل للهضبة أو لمنظمين الحفل أو لأي شيء يقولهم المرة الجاية إذا أجع الأردن مشان الله فكونا من قصة القميص الأبيض. كركبت الدنيا صارت قضية رأي عام كثير كبيرة موضوع القميص الأبيض, وإحنا يعني بحذروا قاعدين رعاياهم عشان يديروا بالهم بمنطقة الشرق الأوسط. طب إيش نلتهي بالقميص الأبيض ولا نلتهي بالحرب اللي قربت ترجع تولع؟ شو نسوي يا مشان الله؟ القميص الأبيض يغزو مواقع التواصل الاجتماعي. القميص الأبيض اللي خاص بحفل عمرو دياب, يعني كل الناس ياللي بيقول لك ماسونية وياللي بيقول لك بسيطر عليهم ولكن فش حدا قادر يسيطر عليهم, وياللي بيقول لك وياللي بيقول لك وياللي بيقول لك مشان الله ترى الدنيا مولعة يا إخوان. مش أكبر قضايانا ومشاكلنا في الدنيا القميص الأبيض؟ وليه خلاهم يلبسوا القميص الأبيض؟

بعدين قاعدين بيقولوا انه على سيرة اللبس الابيض اختنا مايا ذياب الفاضلة جاي تعمل حفلة عنا وبدها تخلي الحضور يلبسوا اسود خاوة وعمرو دياب مخاوي على الجمهور ولبسهم ابيض خاوة. اخ الله يجعلها مش عارف شو اقول لك يعني مش عارف صراحة تستحق يعني هاي القضايا انها تكون شاغلة الرأي العام الاردني, اما باقي الاشياء لا تستحق انها تكون شاغلة للرأي العام الاردني. لا لا لا لا الدنيا ما راح تولع, لا اوروبا وروسيا وايران وامريكا, لا لا ما في ولا اي بوادر حرب ثالثة ابدا.

طبعا مستمعينا برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية اللي هم أكيد وكلاء العلامات التجارية BYD اللي هم رعاة برنامجنا وأيضا إنفينيتي ونيسان وأيضا برنامجنا برعاية جامعة عمان العربية. تحياتنا لهم لكل رعاتنا وشركائنا. معاكم أنا أسامة الجيتاوي ضياء الربابع مخرج برنامجنا الله يعطيك العافية. تحياتنا لأحمد وتيسير الحواري الله يسعد مساكم البجنن شباب أهلا وسهلا فيكم موجودين معنا من الإخراج التلفزيوني وأيضا معاكم أنا أبو الجيتاوي يحييكم من قلب الدوار الثامن إلى كل مكان في العالم يصل هذا الصوت وتصل هذه الصورة. يا أهلا بالجميع.

بعدين يعني يا جماعة الخير ماله اللون الأبيض؟ هاي حواري اليوم جاي لابس مداوم قميص أبيض وأموره تمام، يعني عمك راشد الماجد قال أنا الأبيض إذا غيري تلون، ماله اللون الأبيض؟ لون السلام والنقاء والأشياء اللطيفة. ليه الأردن كلها قايمة مش قاعدة على ليش عمرو دياب خلى الناس تلبس قمصان بيضة؟ هو على كل حال في الحفلات بيكون إشي اسمه دريس كود، لكن الناس يلي بيقول لك والله واحد شفته بيقول لك اللون الأبيض يدل على اثنين، إما الكفن أو ملابس الإحرام. ماذا يقصد عمر دياب؟ ماذا يقصد؟ هون السؤال هذا اللي هو أنا يعني شلني بس شفته. ماذا يقصد عمر دياب باللون الأبيض؟ إيش يعني أنت شو قصدك؟ الديهين مثلا رمز من رموز مثلا يعني الدينية مثلا لبس الأحرام ولا الكفن ولا إيش يكون قصده يعني؟ لا إنها الماسونية ولبسهم أبيض عشان سلافة طرمة. الحق يا معلم والله العظيم الماسونية هيها شغالة، راح تولع الحرب العالمية الثالثة، راح تولع الدنيا، راح تولع، وإحنا قاعدين مش يعني قايمين مش قاعدين على قصة قميص عمرو دياب الأبيض. الأردن كلها بتحكي ليش لبسهم أبيض. خلاص مشوها يا اخوان، انا الابيض اذا غيرت الاول ماله، منيح اللون الابيض. خلاص نلتهي باللي بصير في اشياء مهمه قاعده بتصير، اوروبا وروسيا وامريكا وايران وتصعيد، وعلى الرعايه اللي بالشرق الاوسط، مغادره الشرق الاوسط او توخي الحيطه والحذر. شو رايكم نركز بهذه الشيء احسن؟ صح.

أبو الجيتا والفخم يعني بداية أسبوع خير عليك, أو الفخم أسامة بداية أسبوع خير عليك وعلى فريق عين جميعا. يعني مش بس العالم مولع, الزرقاء مولع, الشمس قريب اليوم وكثير زحمة يا زرقاء زحمة.

0: بندر المراشدي شو بعث لنا وين رسالته؟ هيها
1: الله يسعد مساك يا همبا
0: على حبيب القلب.
1: مساك
0: يا هلا ومساء الخير. اهلا اهلا
1: مخرجنا العريس المتكتك ضياء. الله يسعد مساء المستمعين الكرام اجمعين. الله يجعله يوم خير ان شاء الله. وان شاء الله هيها ففي ازمه من يوم الخميس. والله يا ابو الهمبكة بدنا نضلهم زي هيك.
0: الله يعطيكم العافيه
1: على العقبه عشان يضلنا مختصرين ومبسوطين من يوم الخميس واحنا مبسوطين.
0: الله يسعد قلبك
1: علينا يا رب الحفلات وتبعد عنا الازمات يا الله. الله يسعد مساك يا همبكة بندر المراجلة.
0: بقول لك تكثر علينا الحفلات تبعد عنا الازمات. اسمع برضو كمان هاي الرساله.
1: ابو الجيد انا اجيت معك الخال ابو بشار.
0: ابو بشار
1: ابو الجيد احنا سمعنا ان الحكومه تدعو المواطنين لاخذ الحيطه والحذر.
0: من
1: احنا بنبشر الحكومه احنا اخذنا الحيطه ضل الحذر يا اخوي. اما الحيطه هذه ما بنعرفهاش.
0: يلا الله بكون يا رب تكون الحيطه اللي لابسها بس خفيفه مش كثير قويه. نسمع هاي الرسالة كمان.
2: مساك أخوي أبو الجيتاوي
0: على حبيبي.
2: أنت حفلتك إن شاء الله عشان نجي نلبس لك أحمر.
0: لا مش عارف والله ناوي أسوي حفلة.

أسامة مسافر بكرة على مصر وعيد ميلاده اليوم، كل عام هو بألف خير ينعاد عليه بصحة وسلامة وأيام حلوة. برضو هون أستاذ عمار شحادة الله يسعد هالمسا اللي بجنن، بدي أحلى معايدة، أحلى معايدة لصديقنا وأخونا وحبيبنا عمار شحادة، تحياتنا إلك. بقول لي مبارح كان عيد ميلادي 33، يلا يا سيدي عقبال 83 و93، قول يا رب يا رب يعطينا الصحة وهدات البال وتكون كل الأمور 100%. هون عمار ربطاح بيقول يا أبو الجتاوي إذا ولعت الحرب من لحق علب فول، ثلاث علب فول بدينار، الله يبعد الشر سيدي، الله يبعد الشر، إن شاء الله لا من لحق حرب ولا من لحق إشي وتكون الأمور تمام. لكن يعني أنت اليوم تطلع على عجقة الدنيا والدنيا قديه فيها عجقة أخبار وكمية أخبار، ويعني إشي بحذر من الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنين راح يدمر العالم، وإشي بحذر من حرب عالمية ثالثة، وإشي بحذر من حروب إقليمية، وإشي بحذر من يعني أنت. أنا بالنسبة لي والله العظيم فقط أخصص نص ساعة على الإطلاع على الأخبار بيومي لا أكثر، علشان ما يزيد تعب النفسي، يعني تعب نفسي فوق ما هو الواحد عايشه، لأنه الأخبار أقسم بالله ما في خبر بتسمعه والله بسر البال، لا والله مش موجود ولا أي خبر ممكن يسر البال، يعني ثق تماما بهذا الحكي. الله يسمعنا كل الأشياء اللي تسر البال وتكون الأمور كلها 100%. نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: الآن بلا عصر الهشم اللعب
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: 0 6 5 8 700.
6: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
2: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
7: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
8: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
9: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
8: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-230-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اهلا فيكم حبايب القلب، يا هلا ويا مرحبا عن جديد. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره، معي انا وسام الجتاوي، ومكملين مع رسائلكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب 0784631.
1: طبني على الموت بلبيك، شو بدك مني بعطيك؟
0: تسمع هاي الرساله
1: تغناش، انا والله ميت فيه.
0: يلا نسمع هاي الرساله.
2: ديان الخطير السفاح، احلى حلقه اليوم زي حلقه
0: حبيبي ابو الصواف،
2: مش شرط اتصالات بكفي انه سامعين صوتك
0: حبيبي حبيبي. الله يسعدك
2: للامانه، حلقه تؤرخ وتسجل.
0: يوم الخميس كان لطيف
2: ومصطفي المستمعين يا حبيب القلب.
0: حبيبي يا سامر، الله يسعد لي مساك يا باشا، يا هلا ويا مرحبا ابو الجتاوي، الله يسعد مساك من قلب الثامن اخونا سعيد، اهلا وسهلا فيك.
1: شو هالحلا ما شاء الله، يلا يلا يلا يلا.
0: الله يسعد مساك ابو الجتاوي. حاب انبه على شغله عن طريقك، انه بلشوا العديد من الناس النصابين شغلهم الان على مواقع التواصل الاجتماعي، على احد الاجهزه الجديده اللي نازله يتم اصدارها، يعني قبل او تم الاعلان عن اصدارها قبل فتره، وحول عربون وبوصل لك الجهاز. الكل يدير باله من هذول الناس، الجهاز حقه 1500 دينار اقساط، نازل 1300، وصاحبي صدق الموضوع وحولهم 250 دينار وما رجعوا له وبطلوا يردوا. اها، فالبقول لك ايفون اقساط، ما ايفون اقساط و18 وكذا والى اخره، اذا ما كان موثوق. يعني الان في محلات موثوقه، في شركات موثوقه، كل حدا حر هو بده يعمل اللي بده اياه، لكن الفكره مش اي بوست بتشوفه او اي واحد عامل اي عرض معناته هو بده يبيعك اياه اقساط، وفعلا يعني راح يكون معك صادق. دائما دوروا على الثقه وما تنخدعوا باي نوع من انواع الدعايات اللي بتحسها من ضرب الخيال، يعني بتحس حتى التليفون حقه مش هو نفسه حقه، فديروا بالكم. حياتنا لك حبيب القلب. معانا رسالة من نجود، نسمع شو بعثت لنا.
3: يسعد مساكم، مساء الأبيض والأسود والألوان كلها. أبو الجتاوين
0: هلا والله،
3: شرط علينا شو نلبس لما نسمع برنامجك؟
0: لا البسوا اللي بدكم اياه عادي، نروحين من الشغل أموركم تمام زي ما بدكم، ما في مشكلة.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي
0: هلا هلا إبراهيم.
1: أسعد لي مساك. متخيل أنا على الاستقلال
0: جاوي
1: ماشي 80-70 متخيل الحكي هذا؟
0: أنت حاليا شارع الاستقلال كنت ماشي هاي السرعة؟
1: يعني رايح اتجاه الداخلية
0: وأنت رايح باتجاه
1: والله الداخلية ماشي 80-70
0: ما في أزمة يعني تمام الأمور.
1: سلمني سلمنا عمار بطاح.
0: سلم سلم عليك واسمعك
1: احنا مستمعينك
0: حبيبنا
1: ابراهيم. الصوت بنعرف بعض على الصوت.
0: اه دائما على الصوت.
1: حكيت معه تلفون يعرف انه انا ابراهيم.
0: حبيبنا ابراهيم الله يسعد لنا مساك. بالله جتاوي انك تحكي عن الناس اللي بتقطع الشارع وعينيها بالارض واول ما تطلع وهي بتقطع واول ما يطلع هي بتقطع الشارع. يسعد مساك روشان العوامله. اللي بندعس بهاي الطريقه لازم هو اللي يتحمل المسؤوليه مش السائق. انا مع هذا الاشي 100% انه جد اللي بندعس بهاي الطريقه اذا بقطع من تحت جرس المشاه انه هو يتحمل كامل المسؤوليه. صدق يا صديقي انه في بيوم من الايام عملت فيديو حكيت فيه هذا الموضوع وليش بتقطعوا من تحت جسر المشاة. انه اجى علي هجوم مش طبيعي والناس بتقول لك ليه بتحكي هيك. في ناس معها فوبيا من الاماكن المرتفعه. معها فوبيا من جسر المشاة بس ما معها فوبيا يقطع اوتوستراد. يعني سرعه الشارع فيه يمكن 100% بكون ماشي ولا 120. فيا اخوان يعني وجود جسر المشاة وجود ممرات المشاة شيء مهم جدا. وشفنا للاسف كثير حوادث. شفنا للاسف يعني قبل كم يوم الحادث اللي صار برضو كمان على شو السرعة اللي مبتون عليها. أنا بس بدي أعرف السرعة اللي هذا الزلمة بشارع الجامعة مبتون عليها كم كانت تقدر. 140 150 160. في حدا هيك بيعمل بتوين بهيك شارع يا جماعة هيك سرعة؟ يلا مش مشكلة بتمشي الأمور.

0: صديقنا موسى النوافلي، تحياتنا لك حبيب القلب. نسمع هاي رسالة.
1: بالخير.
0: هلا والله.
1: طيب اوكي، امنا لبسهم ابيض كل اللي حضر حفلته. طيب واللي حاط على راسه حيشاك وتكرم راس حمار، ايش وضعه هذا؟
0: هذا يعني ما هو بيعبر عن حاله.
1: عن جد اقسم بالله شيء غريب. يعني حاط لابس شكل حمار وبينها الناس بترقص.
0: شفتوا الفيديو، شفتوا الفيديو.
1: الله يعين اهله عليه.
0: الله معك حق، وفي اشياء برضو كمان ماشية، احنا مع الحريات ومع الناس تمارس الحرية وهم حريين باللي بيعملوه، بس مش لهالدرجة كمان. يعني في اشي داخل لي على الحفل لابس لي راس حمار، حشاكم يعني وحش السامعين. يلا ما علينا، نكمل برضو كمان نسمع مهند شو بعثلنا.
2: جتاوي الله يسعدك.
0: هلا حبيبي.
2: والله عمرو دياب عامل زي الحكومة الأردنية. عمرو دياب لبسهم ابيض والحكومه الاردنيه لبستنا في حوض نعنع. وزع شوكولاته وطعمينا.
0: انت اللي راح توزع شوكولاته وطعمينا على الاغلب، انا وياك مع بعض.
3: كلام الناس ما لا مغيره مش
0: انا اسف.

0: نسمع اخونا ابو خريسات شو بعث لنا.
1: الجتاوي يا فخم الله يسعد مساك يا رب. يا زلمي هلكونا هلكونا الناس على السوشيال ميديا على حفلة عمرو دياب، أبيض وما أبيض ومدارس ما قدرت تنسق لبس مدرسي عمرو دياب. يا أخي أقسم بيت الله ما أذقل دمنا. إيش الكل يا زلمي واللي بقول لك
0: شوف ولا مقاطع بحديثك. أنا يعني المقارنات هاي للأسف أنا ما بحبها. اليوم كل إنسان عنده وجهة نظر ونحترم وجهة نظر الناس. كل حدا في عنده وجهة نظر، في عنده إشي بيعتمد عليه وبيستند عليه، هو بالنهاية حر. اليوم إحنا عايشين في مملكة تصون جميع حريات الناس ضمن القانون تحت مظلة القانون. كل إنسان حر برأيه اتجاه الحفلة ومش رأيه، كل إنسان حر بأنه يحضر أو ما يحضر. بس لما يصير في تمني للموت والحرق وإنك تقلب على الصحراوي وإنت مروح وكلكوا على جهنم وا وا وا وإلى آخره، هون هاي لما أنا أقعد أصنف حالي يعني إنسان بحط الناس بالجنة وفي النار، أنا بالنسبة لي هون بصير الموضوع ببلش خلص يصير الموضوع في يعني في إشي بيخليك أنت لا يعني إنه نتمنى الموت. طب ما هو يعني قبل ما نتمنى الموت للناس، ديننا لنفسه ديننا ما أمرنا نتمنى الموت للناس هذول اللي هم يمكن أنت شايفهم عايشين بضلال، ولا شو ما تكون أنت شايفهم شو ما كانت نظرتك، لكن ما بطلع لأي إنسان يدعي على إنسان بالموت أو بالحرق أو بإنه يصير معاه حادث وتقلب معاه إن شاء الله كلهم يقلبوا على الطريق واحد كاتب. فيعني هم تصفن انه يا اخوان لا مش لهالدرجه الحقد على بعض. انا اليوم بفهم قد ايه في ناس عندها مشاكل بهذا الموضوع، وفي برضه الراي مكسوم نصين، يعني نص هيك ونص هيك، وبالنهايه هذا طبيعي الراي يكون هيك في مجتمع زي المملكه الاردنيه الهاشميه اللي فيها كل اطياف الناس وكل رغبات الناس. لكن الفكره اليوم انا لما تيجي تربط انه في موقع الكتروني هو الفها ما الفها، حدا كتب ولا لا، قال تربوي بيقول انا عانيت عشرات السنين لاقناع الطالب بانه يلبس الزي المدرسي لكن عمرو دياب بحفله وهم دافعين له مصاري اقنعهم. المقارنه اصلا مش صح، يعني المقارنة انك تقارن حفله وفيها اغاني ومش عارف ايش وكذا بمدرسه مكانها الانضباط وطلاب وكذا، هاي المقارنه اصلا مش عادله. هاي اول إشي. ثاني إشي، الكل بيعرف انه 99.9% من طلاب المدارس، واحنا كنا طلاب مدارس، ما بيحبوش الدراسه اصلا وما بيحبوا يروحوا على المدرسه. علشان هيك بتلاقي عندهم ما في عندهم انضباط بموضوع الزي المدرسي، بموضوع كذا، بموضوع كذا، بتلاقي دائما لازم يكون في حزم وربط وفي كذا، وتضلك وراهم لتخليهم يعني يلتزم بالزي المدرسي وإلى آخره. وهذا شيء تربوي، هذا شيء مدرسة فيها معلمين وكذا، مختلف أنك تقارنها بحفلة وفيها ناس بترقص، لأنه الناس رايحة ترقص وتنبسط، وهي بتنبسط لما ترقص، هي هيك شايف أنه هي بتنبسط. فشو دخل هذا بموضوع التربية؟ ما بعرف ليه في ناس بتاخذ هاي المواضيع لزوايا مش لازم يتخذ لها. وانا والله العظيم لا طالع ادافع ولا كذا، وانا من الناس من عشاق عمرو دياب، حضرته بالعقبه قبل 3 سنين وصار نفس القضيه على هذا الموضوع، وحضرته مره في الغردقه وحضرته مره في القاهره. انا بالنسبه لي حاضر 3 مرات عمرو دياب، بروح بحضره عند ما عنديش مشكله، انا هاي حريتي. يمكن انت ما تتفق معي، يمكن تقول زي مثلا والله

0: كنت ماخذ عنك نظره بس خذلتني. هاي حريات شخصية، طالما أنا مش مأذي حدا وأنا بتحمل مسؤولية هذا الإشي طالما هو لا خارج عن إطار القانون ولا غيره. لكن اليوم أنا أدعي على الناس بالحرق والموت والقلب على الطريق وأروح أخذ الموضوع ليه لبسهم أبيض، هذا في مؤامرة، وليه لبسهم أبيض شو بده ماسونية؟ أي ماسونية؟ الدنيا عم تنحرق قاعدة، وفي ماسونية سائلة باللي يصير. الدنيا قاعدة عم بتولع بأوروبا وروسيا وإيران وأمريكا، ويعني وثور الذكاء الاصطناعي، وذكاء اصطناعي، علماء ذكاء اصطناعي استقالوا 5 6 7 وطلعوا حذروا العالم انه خلال 5 سنين اذا ما مسكنا الذكاء الاصطناعي راح يصير فيه مشاكل، وراح عن جد ممكن يأثر على حياة البشر وحروب. ويعني اي ماسونية واي قميص ابيض واي اي دلائل واي خاوة عليهم جاب لهم خاوة، خلص جو ناس داخل حفلة كلهم لابسين ابيض ودرس كود للحفلة وخلصت. فيش داعي ناخذ هاي الاشياء لهاي المنحنيات اللي او الزوايا اللي بتزود الموضوع. هو الموضوع أصلاً يعني مش كثير زيادة لهاي المراحل الناس اللي عم تأخذها إله، وخلصنا خلص. كمل أبو خريسات شو
1: بعد قاعد بتنضرب وانتو بتعمل حفلات يا أخي. متى بدنا نخلص من هاي الظاهرة يا أخي؟ متى بدنا نخلص من هاي الظاهرة؟
0: والله شوف أقول لك شغلة يا أبو خريسات، أنا والله ما عندي مشكلة مع آراء الناس كلها مهما كانت، بشرط لا تكون تتعدى على عرض الآخرين وشرفهم وكرامتهم وحياتهم. في حدا شايف عايش معي أنا بنفس المكان، شايف إني عادي أنحرق وأنا بالحفلة وأموت حرق أو أقلب بحادث على طريق الصحراوي لأني موجود بهذا المكان، شايف إنه في إله حق هو بكل بساطة يتمنى لي هذا الإشي، مع إنه أنا ممكن ماشي أكون غلطان، ممكن الله يهديني، ممكن أكون بفترة هيك أصير بفترة أفضل وأقرب لربنا سبحانه وتعالى وأكون إنسان أحسن وأفضل. هذا اللي تعلمناه عن ديننا وتعلمناه عن علاقتنا مع رب العالمين. مش أتمنى الناس الحرق ليش؟ أعدائي هم أولاد بلدي بغض النظر شو أنا شو هم وشو أنا، شو وجهات نظري شو وجهات نظرهم شو كذا، هم أولاد بلدي اللي أتمنى لهم الحرق والقلب والكذا. ما يعني بالنسبة لي أنا مع كل أراء الناس، أنا حكيت على رأيي. يمكن الناس هسا يقولك لا أنا مش معك وأنا بشوفه من منظور وهذا الحكي حرام وما بصير والحفلات شو بصير حوالينا. بتحمل الناس أنا بسمعهم ما عندي ولا أي مشكلة، لكن تمني بالحرق وتمني وطعن بالعرض والشرف والكذا يعني مش منطق يا اخوان، مش منطق. اليوم انت هيني طالع على الهواء بلاقي واحد من المواقع الالكترونيه والله ما هو انا مش فاهم اقسم بالله مع كامل الاحترام، يعني نزل خبر احد المشايخ النظر الى الناطق الرقميه فرح دون حجاب حرام شرعا. يعني مش فاهم ايش انا بدهم يعني يغروني شعراتها اللي نزلات يعني مثلا وهي بوت ذكاء اصطناعي قاعد بمشي. ايش في يا اخوان؟ ليه عم ناخذ الاشياء هاي لهاي الاماكن لهاي الزوايا اللي اصلا بعيد عن الدين وبعيد عن كل هاي الاشياء؟ النظر الى الناطق الرقميه فرح دون حجاب حرام شرعا. يعني انا حرام احضر نشره الاخبار اذا بضل بدي اكون انا ماشي بالشارع واتعامل مع الناس اللي حوالي مفروض اضلني ماسك ايدي وهيك عامل؟ يعني ايش اول ما تطلع لي فرح الناطق الرقمي ايش المفروض اشيل عنها او اغض البصر؟ مش فاهم دور اللي في الاطفال الصغار هذول. يعني في اشياء يا اخوان والله ديننا اسمى واعلى من هيك، ويعني ماشي ممكن يكون لها فتوى شرعيه وكذا، بس ليه نكش الموضوع؟ شو يعني كل هذا اللي احنا شايفينه بحياتنا وقاعدين عم نشوفه ونشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي ونترك كل هذا واليوم نطلع بس بفتوى تحريم انه النظر الى الناطق الرقمي فرح حرام؟ لا يا زلمه يعني ليش؟ مين هو اللي عنده مخ طبيعي بده يتأثر فيها لفرح يعني أو بده يحس لها بمشاعر؟ مش فاهم أنا يعني بتحبها لا يعني مش فاهم يا أخوان. يعني في أشياء والله غريبة. أنا هاي بدي أعمل عنها فيديو أنا والله إنه إيش إيش إيش النظر إلى الناطق الرقمية فرح دون حجاب حرام شرعا. يعني إيش إلها داعي؟ ايش لها داعي؟ عادي هي مهمتها توصل للناس فكره وخلصنا. في ناس وقفوا معاها وقال والله مع هاي الفكره وكذا، وفي ناس قال لك لا هي الذكاء الاصطناعي قاعد عم بياخذ مكان ناس، فلان احق وفلان احق وفلان احق وفي ناس احق يعني الى اخره. المهم الخلاف بالراي لا يفسد للود قضيه، واحنا كنا عايشين اولاد هذا المجتمع اولاد هذا البلد ماشي بنختلف كثير بوجهات النظر بنزعل مع بعض من اشياء، لكن انا اجي عشان والله واحد وجهه نظر وغير وجهه نظري اتمنى له انه الله يحرقه ولا والله الله هو مروح يقلب يعني ما مش هيك كمان. طيب الحمد لله رب العالمين دائما انه الحساب والعقاب والثواب بإيد رب العالمين. الحمد لله هذا شيء يعني مش بإيد البشر، ولا إحنا البشر اللي نحكم بعض. هينا زي ما إحنا شايفين، هينا في احكي لي كم إبادة توجد على وجه الأرض حاليا، وعلى رأسهم إبادة غزة اللي كانت موجودة وما زالت. كم إبادة؟ أعطيني عدد الحروب اللي في العالم هسا. إذا بتطلع على عدد النزاعات اللي في العالم، هاي وما البشر هم قاعدين بيقتلوا بعض وبصفوا ببعض. الله يجيب لي في الخير ويرجع لكل مظلوم حقه، ويرجع لكل صاحب حق. هذا اللي بتمناه دائما بكل لكل انسان مظلوم على وجه الارض. هاي يمكن كثير اهم من عمرو دياب وراح حضر الحفله ولا ما حضر الحفله ولا الى اخره. على كل حال تحياتنا لكم، راح نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم. خليكم معنا.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح، بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء.
2: للتواصل 05-382-1100.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اهلا وسهلا فيكم عن جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، اكيد مكملين معاكم برنامجنا على الهواء مباشره. طلعونا من كل هاي المواضيع الجدليه، احنا اليوم مش برنامجنا مش برنامج لا جدلي ولا اشي، خلينا نكمل ب هيك مواضيع ثانيه ونسمع منكم اشياء ثانيه عشان نضلنا رايقين وكل امورنا 100%. هون في مسجين انا وصلوني استغربت منهم. اول اشي اخونا ابو كرم، في هون عندنا كمان اخ من اخواننا حكى لي انه انا ابن عمتي عنده القهوه اللي صار عندها الحادث. هاي هم يعني معلومتين مسجين من ابو كرم ومن صديقنا مس والله العظيم راحت المسج تبعته مش عارف وينها. بقول لك تم تقدير سرعه السياره اللي بالحادث اللي بشارع الجامعه ب 170 كيلو متر في الساعه، ماشي 170 بشارع الجامعه، انت متخيل سياره كهربائيه. هاي المسج اخونا ابو الملكاوي بقول لي اخوي ابو الجتاوي انا ابن خالتي تبع السياره اللي كان بده يشتري قهوه، تبع السياره اللي كان بده يشتري قهوه اللي كان بحادث شارع الجامعه، قدروا سرعه السياره اللي كانت ماشيه 170 بقولنا اخونا عبد الله الملكاوي. ويا ابو كرم بقولنا كمان 170 تم تقدير سرعه السياره اللي ماشيه بشارع الجامعه. بس

0: الراهب يقول لي مرحبا جيتاوي، تحية خاصة لصديقي زكريا حمدان وزوجته المهندسة سمارة صالح بمناسبة قدومنا للأردن، تحياتنا لهم ويا أهلا وسهلا فيهم، نوروا الأردن. حبيبنا يا عمر.
1: إني نسيتك ولا حسأل
0: فيك. اسمع مهند شو بعت لنا
2: في ديننا حتى علمائنا، بقول لك ما هو هذا يا أبو جيتاوي، قلة الدين في البني آدم. الواحد لو بتفقه في دينه بيعرف انه هذا الحكي غلط. بقول لك حتى اللي بتشوفه سكران وغاضب رب العالمين لا تتمنى له الموت ولا تتمنى له الحكي، تتمنى له بالهدايه، ادعي له بالهدايه.
3: نعم صحيح،
2: لانك اذا انت بتتشمت فيه راح تدور عليك الايام وتيجي انت بنفس موقفه. فانا بتمنى من الجميع انه يتمنى له الله يهديه. يعني شو بياثر عليك اذا قلت له الله يهديك؟ بالعكس، يعني الملك بقول لك ولك مثله.
0: لا احنا عطول سيدي، ان شاء الله تقلب على الطريق الصحراوي وانت مروح. خلينا نطلع من هاي المواضيع يا جماعة. أنا بفضل عشان ما نروح بالبرنامج لبعد جدلي ونقعد نتجادل، نشوف لنا موضوع كلنا هيك نتفق عليه ونشارك فيه ونكون فيه مع بعض بعيدا عن كل هاي الأشياء. حكينا فيها ذكرناها لأنها محكية، فمزبطش إحنا في أشياء يعني تمر علينا كقضايا رأي عام ما نحكيها. طيب بدي أحكي لكم يا جماعة عن رقم التليفون، أو عفوا رقم الواتساب، أرجع أذكركم فيه

طيب هون برضو كمان في عنا خبر بهم أغلب الناس. جمعية البنوك طلعت خبر وحكت أنه ما رح يكون زيادة على أقساط القروض القائمة للأفراد بعد رفع أسعار الفائدة. وحكى جمعية البنوك أنه البنوك العاملة بالمملكة لن تعكس الزيادة الناجمة عن قرار البنك المركزي الأردني القاضي برفع أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس على أسعار فائدة القروض القائمة الممنوحة للأفراد، لتبقى أقساطها الشهرية دون زيادة ناجمة عن هذا الرفع، مما يجنب المقترضين أعباء مالية إضافية ويدعم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم. جمعية البنوك حكت أنه هاي الخطوة تأتي رغم ارتفاع كلفة الأموال على البنوك، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع ولا سيما بالعملات الأجنبية، في أعقاب قرار مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمدار أو بمقدار 25 نقطة أساس. وأكدت الجمعية أنه هذا التوجه بجسد التزام القطاع المصرفي الأردني بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين. شوف يعني مع كامل الاحترام لكل قطاع البنوك، بس برضو يعني خليهم يشيلوا معنا شوي، بربحوا الله يعطيهم العافية، بربحوا كثير، من أكثر القطاعات اللي بتربح وبتطلع أرباح سنويا يعني.

يا جماعة يعني حاليا هي الخبر أمامي اللي عليه أقساط كل الناس المخدين قروض وأقساط قائمة على الأفراد، خلينا نحكي لن يتم الزيادة عليها بالفائدة.

عشر دقائق برضو كمان عمكم ترامب بيقولكم شيء كبير قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران. حلو، ضلك بس سولف.

0: أحمد الخطيب تحياتنا لك حبيب القلب، بقول يا أبو جتاوي سلاماتي لك ولأخوي حسام، أهلا أهلا. في حدا بيقول لي أبو جتاوي احكينا عن الأخبار، بحب أسمع رأيك والله، بحس بتجيبها صح أي أخبار فيهم، بس قل لي فش حدا عارف يجيبها صح هاي الأيام.
1: مش ناسي
0: طيب، بس احنا دقيقة لازم لانه يكون في توضيح اكبر للخبر، لانه انا الخبر اللي قرأه امامي هو اقساط القروض القائمة للافراد، بدنا حدا مختص او محامي يفهمنا شو يعني اقساط القروض القائمة على الافراد، يعني اللي ماخدين قروض عقارية وقروض سيارات هل راح ترتفع عليهم الفائدة، ولا هون قصدهم انه القائمة على الافراد يعني اللي ماخدين هالافراد 100%. خلينا نشوف بالله الإعلان هذا عشان نوضح، لأنه هم في ناس بيقولوا هذا الحكي مش صح، أنا ماخذ سيارتي من بنك معين حقها على الكاش كان 26500 صارت علي ب 46500، سيارتي الآن حقها بالسوق ما بتجيب 12000، يعني راح أموت وأنا بسد حقها. الله يسد عنك حبيب القلب، وإن شاء الله يعني الأمور كلها تكون 100%. يلا خلينا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم مستمعينا الأعزاء، خليكم معنا.
2: وروحات وروحات روحات على راديو عين، روحات مع جداوي، روحات
3: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
4: إلك عالجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك. كوكو كو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز. مجلس الوزراء يقرر إنشاء مبان جديدة لأندية المعلمين في بعض المحافظات التي لا تتوافر فيها. وزير الاتصال الحكومي يقول إن الخطط القطاعية موجودة وتحدث باستمرار لتقليل أثر التصعيد الإقليمي. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن 120 مشروعاً ستنفذ بقيمة ربع مليار دينار في محافظة معان وفي مختلف القطاعات. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى رد إيراني دون أي قيود أو اعتبارات. القوات المسلحة الإيرانية تحذر من خطط أمريكية لمهاجمة إيران بضوء أخضر من دول بالمنطقة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا عص لهشم اللعب، تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

حبايبنا مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا بكل اللي بسمعونا قاعدين كملين معاكم بساعتنا الثانية على الهواء مباشرة. وجه تحية لحبيب قلبي وأخوي طاهر الدرعين، أبو الدرعين حبيبي، إن شاء الله دائما أشوفك بصحة وسلامة.

هنا أخونا ثائر سرور، تحياتنا لك أبو سرور، يعطيك العافية. بقول لي أبو الجتاوي، احكي لنا عن كيف كانت تجربتك يوم الخميس والجمعة مع البي واي دي، اللي هي البي واي دي تاي 7. عملت عنها ريل إن شاء الله، المفروض نستنى عليه، راح ننزله خلال هاليومين. هاي السيارة الجديدة من بي واي دي الموجودة عند وكيلها، مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية. طبعا يا جماعة، هاي السيارة اللي كانت معاي البي واي دي تاي 7، هاي السيارة بكل بساطة سيارة SUV كبيرة من يعني أو تابعة لشركة بي واي دي الصينية، وبتجمع بين شكل سيارات الدفع الرباعي القوية وتكنولوجيا السيارات الهجينة الحديثة. السيارة بلاجن هايبريد، بتمشي بمدى كلي 870 كيلو متر مع ماتور البنزين وشحن البطارية، يعني بتشتغل على الكهرباء السيارة والبنزين مع بعض، وبتقدر تشحن بطاريتها من مصدر كهرباء خارجي. وأهم إشي أنه يعني هاي السيارة موجود فيها العديد من المواصفات الخرافية، وهاي السيارة بمواصفاتها يا جماعة يعني الخليجية موجودة عند وكيلها بالأردن، وبرضو كمان المواصفات الصينية من هاي السيارة باعت يعني خلال 10 أيام أكثر من تقريبا 200 ألف سيارة بـ10 أيام. تخيلوا

فكانت لطيفة صراحة. في منها التاي 7 إليت والتاي 7 دايناميك. أنا اللي كانت معي الدايناميك تقدر أنكم تشوفوها عند وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.

0: هاي الرسالة.
1: السلام عليكم إذاعة عين عم
0: هاي يمكن دقيقة
1: سيد عامر الجوب
0: هاي لأبو محمد بنحولها لأبو محمد ستي تحياتنا إليك.

0: عمار شو بعث لنا؟
1: بالجتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: أنا قرأت قبل كم يوم إنه في قرار يعني مش عارف هو مزبوط أو إنه بدرس فيه مش عارف يعني إنه يسحب الرخص من الناس اللي عمرها فوق 60. والله أنا مع هذا القرار وبشدة بصراحة. يعني الناس اللي فوق 60 صراحة يعني لازم إما تنفحص كمان مرة شو ما كانت رخصته.
0: بس فوق 60 لسه قليل يعني لو فوق 80 مثلا يعني ممكن فوق 70 ممكن انه تنسحب الرخص بس يعني او اعاده فحص ماشي بس 60 لسه في والله ما شاء الله الناس بتشوفهم باعمار الستينات ما شاء الله عليهم امورهم تمام وكذا يعني اللي بحافظ على صحته بطل 60 يعتبر كبير كثير يعني يا باي. بس بشكل عام الناس اللي بتكبر في العمر مش انتقاصا منهم الله يعطي الجميع الصحه والعافيه لكن نعرف انه لما الواحد يبلش يشيخ او يتقدم في العمر بتبطل الحواس زي اول واستيعاب الدماغ مع الحواس زي اول، سرعه البديهه بتصير ابطا، سرعه التصرف بتصير ابطا، الاحساس بالاشياء وبسرعه الاشياء والاخره بتصير مش مفهومه نوعا ما. فعشان هيك بتلاقي لا سمح الله اللي عمره كبير يعني نوعا ما معرض للحوادث او للاخطاء اثناء القياده بشكل كثير كبير. لكن انا اتوقع انه كل انسان المفروض يعرف يقيم نفسه واغلب الاشخاص كمان تكون عارفه تقيم مثلا ابائها امهاتها الكبار في العمر اذا بيعانوا من اشياء معينه يمكن تاثر على جوده قيادتهم بالشارع. يعني ممكن انه يقنعوهم يحاولوا انهم يقنعوهم انه لا احنا بنطلع معاكم كذا ديروا بالكم المشاوير الطويله ديروا بالكم منها يكون معهم حدا مثلا يعني ممكن بس في منه يعني في منه. انا معك 100% ببعض الاحيان بيكون في بالشوارع للاسف ناس كثير كبار في العمر الله يعطيهم الصحه يا رب ويخليهم لاحبابهم ويطول باعمارهم لكن بيكون في مشكله عنده لما يسوق بالشارع. تحياتنا لك حبيب القلب.

0: نسمع هذا سالم.
1: مساء الخير اخوي جيتاوي، مساء النور لك على كل المستمعين. معك معاوية ابو عيسى.
0: هلا اخوي معاوية.
1: صديقي، ناقش موضوع البنزين اللي هلك صحتنا.
0: لحالك
1: يعني
0: صحتك لحالك.
1: نشوفه بطل في شغل. بخصوص الرخص للكبار بالعمر. يعني 60 و70 لسه صغير. طب انا والدي مثلا، انا بطلع برا عمان مثلا، والدي بده يروح على المستشفى، بده يروح يجيب شغله للبيت، شو نعمل يعني؟ صح. والناس اللي ما عندهاش اولاد
0: يعني
1: وهذا الشخص معتمد انه هو يقود السياره، شو يعمل؟
0: بحس انا على 80
1: يعني. مرات بتعطي قوانين اعتباط.
0: لا لا لا، هذا هاي مطالبه مش قوانين. دقيقه طول بالك، هاي مشاركه من عمار بطاح، هو اللي اقترح هذا الحكي. ما صار قانون. في حدا بيحكي لي على 60 بسحبوا رخصه العمومي، يعني ممكن لانها خلاص ما بتحتاج جهد وكذا والى اخره، لكن هذا مش قرار، لا لا، هذا اقتراح من عمار بطاح على 60 يسحب الرخصه. الحكومة ما لها دخل بهذا الموضوع.

0: محمود الطبري نسمع شو بعث لنا.
1: سلام، كيف حالك؟
0: هلا سيدي، هلا والله.
1: نعسان وزهقان وبس.
0: الله يسعدك، يعطيك العافية.
1: سلام.
0: حبيبنا أبو الجيتاوي، يعني قرار اللجنة النفطية باحتمال ارتفاع أسعار النفط صحيح؟ والله ما قرأت خبر يعني زي هيك، لكن ما بعرف هذا الشهر. نعم، لأنه أسعار النفط قفزت بطريقة جنونية، خصوصا بعد يعني الاعتداء على الحوثيين، لاعتدائهم على الأشقاء بالمملكة العربية السعودية. فيعني ممكن يكون نعم أسعار النفط في العالم بشكل عام أصلا ارتفعت، حتى بأمريكا أسعار النفط ارتفعت. واليوم بمؤتمر صحفي ترامب أو مبارح خير الشعب الأمريكي بإما أن تمتلك إيران سلاح نووي أو يتم رفع سعر المشتقات النفطية عليهم. أسعار البنزين والنفط في الولايات المتحدة الأمريكية واصلة لمراحل جنونية يا جماعة الخير. حرفيا طلع ترامب صارح الشعب الأمريكي، يا إيران بتصير عندها نووي، يا أنه بدكم تتحملوا رفع أسعار الوقود. فأسعار الوقود عم ترتفع عالميا، عم تتذبذب، مرة عم تنزل مرة عم تطلع. الحكومة بتحكي أنها هي عم تتحمل يعني فرق السعر عشان ما تزيد العبء على المواطنين. ثبتت سعر لتر 90 عند دينار، وهو سعر يعتبر شاق جدا ومتعب جدا على المواطنين. يعني لكن في ناس بتحكي أنه ممكن يرجع يرتفع سعر يعني البنزين مرة ثانية، لكن خلينا نشوف إن شاء الله. بنشوف يعني مبين المفروض من هون لتقريبا 10 أيام أو أسبوع بتبين بوادر أنه يكون في ممكن يكون في رفعة، أو راح يضلوا الحكومة على تثبيت أسعار المشتقات النفطية على الرغم من يعني ارتفاعها عالميا زي ما بيحكوا دائما.

0: اسمع هاي الرسالة.
1: جتها والله.
0: إيه هاي في عنا صور. دقيقة شوي دقيقة رجعني. إيش هاي الصور؟ وين مصورينها؟ بالعقبة. هات أشوف جديدة هاي الصور. فرجينا يا إبراهيم. هات فرجينا. حلو هاي الصورة من العقبة. حلو مباشرة هاي الصورة.
2: وفين أيام ما كان بيقول عايش ليا.
0: الله الله.
3: بعتني ليه.
0: طيب مكملين معاكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء مع هاي الصور الحلوة اللي عم تطلع. ونشوف هون شو في عنا برضو كمان رسائل وأخبار والناس نشوف شو عم تحكي. يلا

يعني حبيب القلب تحياتنا لك مهيمن الربابعة، تحياتنا لك. بقول يا أبو الجتاوي الله يسعد مساك. بالنسبة لموضوع الحفلات بحب أحكي، الله يرحم أيام حسين السلمان لما كان يجيب راسنا يعني غير لعبر على تركيا وشرب تتن تلاقي باص النسوان قاعد يعني بترنح بالطريق، هم قاعدوا مزكفوا لعبر على تركيا وشرب تتن وكيا. وما بدنا ننسى المحرم اللي قاعد جنب السايق، هذا بيكون العريس المنتظر القادم. 100%.

على الفنان الأردني الفخم حسين السلمان. هاي العريس القادم شكله كان باص نسوان قبل فترة. حبيبنا أبو الربابعة تحياتنا لك.

أن أخونا مراد الخالدي يعني رأي منطقي نوعا ما، بقول يا أبو الجتاوي المشكلة مش بالكبار بالسن اللي عم بسوقوا أو بمشوا على مهل، لأن سواقتهم بالنهاية رايقة، لكن ما برضو ما بنقدر ننكر أنه ممكن يكون في يعني عدم تركيز والحواس بحكم التقدم بالسن، يعني مش زي دايما. لكن هو بيقولنا أنه المشكلة بالصغار اللي قاعدين يعني زي ما بيقولوها بفعفطوا بالشوارع وبسوقوا زي المصاريع، والمشكلة بالناس المحتاجين دورات أدب بسواقة قبل ما يطلعوا على الشوارع. والله انا كل ما ارجع اتذكر مره ثانيه انه هاي السياره كانت ماشيه 170 لعله الحادث اني ما بقدر اقول غير معك حق، مصاريع بكل ما تحمل الكلمه من معنى. والله العظيم يا اخوان معي سياره 8 سلندر صوتها عالي، وعندي سياره ثانيه بحمد الله وبفضل الله وكرمه 12 سلندر، والله لا عمري لا جبت مخالفه ازعاج ولا تهور، ولا عمري قدت بتهور، ولا عمري بحياتي يعني تهورت بسرعات عاليه وكذا. مرات بتكون مثلا نازل على العقبه بتحس الطريق فاتح قدامك ومثلا ما في شرطه، بتدعس لك شويه بتوصل 120 130 كبيرك ان كنت كثير مخربها 140. انا هيك، انا مش بالمدينه الفاضله كمان، مش انسان منزه يعني، لكن والله العظيم لا مندعس بحارات ولا منزعج الناس ولا منكون مصريع. انا سكان طريق المطار انا الصرع بشوفه امامي وبشوفه بسمع صوته، لا الوجه الصبح سيارات بس رايحه جاي تدعوس على طريق المطار وتتسابق وتسوي، وقلبوا علي نص الناس قلبت علي وكرهتني من ورا هاي القصه مره لما نزل فيديو وانت بتحكي عنه، ومين قال واحد بيقول لي مين قال لك تسكن على طريق المطار؟ لا طبعا كان مفروض انا ابعث لك مسج استاذن منك اقول لك بعد اذن اقزست سيارتك انا بدي اسكن بطريق المطار، تسمح لي ولا ما بتسمح لي؟ والله العظيم والله يعني لازم هيك تستاذن ويقول لك مين قال لك تسكن بطريق المطار؟ لا قل لي اسكن بطريق المطار عادي، اي حدا بسكن بطريق المطار، ومن حقي انه انا اكون قاعد ورايق وما حدا على الساعة 3 الصبح البنت الصغيرة أو الطفل الصغير يصحى على صوت تفقيع بالحارة، ولا يصحى على صوت ولدني في الحارة مرعوب وتقعد ساعة وانت تهدي فيه. بكرة هدول بصير عندهم أولاد وبيعرفوا قيمة الهمالة اللي كانوا يسووها أيام ما كانوا يسووها حاليا في الحارة عندي وعلى طريق المطار كمان.

0: نسمع قتيبة.
1: تحيات وأشواق يا
0: حبيب قلبي.
1: كتاوي على باشا مساك ومسا المستمعين ومسا ضياء الربابة ومسا جميع الطاقم الإذاعي. سيد الفاضل احنا حياتنا بالمشقلب. ما انا حياتي بالمشقلب.
0: ليه مالك؟
1: يا اما انه احنا بالاردن حياتنا بالمشقلب بدريش. بالنسبة لقوانين السير والله قوانين اغلبها مشقلبة. يعني انا بالنسبة لي علي مخالفة عمل مقابل اجر. تمام؟
0: نعم. نعم.
1: اول ما جبت السيارة. دفعنا المخالفة 200 دينار.
0: نعم.
1: قلت باجي بحجزها.
0: شوف.
1: باجي بحجزها متى؟ قبل ما يقرب الترخيص بشهر ترخيص السيارة. رحنا على إدارة السير ولا بيقولوا لي داك تقدم إلكتروني. أنا ما بدري. قدمنا إلكتروني. أنا طبعا ترخيص سيارة أبو الجيتاوي.
0: نعم.
1: ب16. تمام؟ بنتهي ب16.
0: نعم.
1: والحجز حاطين لي إياه ب3/11. شو رأيك أنا أظل شهر يا أبو الجيتاوي؟
0: رخص واحجز.
1: بس مش أبيض ملون. يم على لون الإشارات أصفر وأخضر وأحمر.
0: ملون.
1: شايف؟ شهر كامل من دون لا ترخيص ولا تأمين غير عبين ما يفكوا التأمين عن السيارة. يعني تنحجز يومين. شو رأيك بهالقانون هذا؟
0: والله يعني صراحة لازم يكون في زي ما بيقولوها شوي تساهل مع هاي الشغلات مع المواطنين. لكن ممكن يكون أخوي قتيبة إذا تطرح هذا الموضوع عند برنامج أستاذ عامر ممكن يعني تلاقي إجابة أكثر. ممكن كمان يقدروا أنهم يساعدوك أو يحكوا لك كيف ممكن تتصرف. الله يكون بعونك وتكون أمورك 100%. والله يعطيك العافية حبيب القلب.

0: وروحت وروحت را را روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
2: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
3: من شمال الأردن لجنوبها أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة. ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: أسبق على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 0792300500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
7: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: علينا.
1: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم وما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره بحلقه جديده من برنامجنا، برنامج روحت عبر اذاعه

رقين يعني بنشوف التفاصيل وبنحكيها إن شاء الله لاحقا، لكن المعلومات الأولية أو الأخبار الأولية كانت أنهم نعم عطلوا نظام الكاميرات وسرقوا الكاميرات وسرقوا مبالغ مالية داخل خزنة أو قاصة بسموها خاصة بهذا المحل. هاي زي ما بتحكي أنت تم ضبطه، هسه نتأكد من الخبر، والله لو فك كاميرات أو شو مكان حيمسك في الآخر. تحياتنا لك حبيب القلب، تحياتنا لكل اللي عم بسمعونا.

0: عمر أبو سعد، تحياتنا لك ولكل العاملين معك، كل الاحترام، الله يعطيك العافية حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. شوف مهند شو بعث لنا رسالة.
1: أصلا بعزة الله هذا طبعا اللي قال لك ليش تسكن على طريق المطار، لو أعرف ولا تف في نص تم.
0: لا يا زلمة لا يا زلمة لا.
1: هاي الجملة مضايقيتك على الآخر.
0: آه والله أقسم بالله كثير ضايقني، مين قال لك تسكن على طريق المطار؟ وها هاي نبدأ أجي أدعس. سامر عثمان
2: يعطيك العافية.
0: هلا حبيبي
2: أبو الجثة، والله يعطيك العافية حبيبي.
0: العافية عمرك.
2: بالنسبة لشغلة الرخص اللي فوق الستين بيكون العموم بيسحبوا، ما بيسحبوا بعد 68 بيعطوه رخصة سنتين أو ثلاث سنين بقيموا صحته لما يجي بفحصوا نظره بيشوفوه إنه قادر، أما بعد 70 ببلشوا يغلبوه على الرخصة يعني.
0: نعم.
2: أما بالنسبة للرجال الكبار مع احترام كل الاحترام لهم،
0: الله يعطيهم.
2: أنا عمري ما شفت حادث في وفيات إلا كله الشباب من بين 23 ل 28 أو 30.
0: صحيح.
2: هذا اللي بشوفه بعيني
0: وأنا كمان
2: من طبعا. شهر يعني صحيح. أنا اللي بعرفهم مظبوط شباب صغار يمكن حوالي ثلاث وفيات ست وفيات
0: الله أكثر
2: الله صاروا في المحطة وعلى طريق العقبة والعوم.
0: نعم.
2: كلهم شباب صغار يعني
0: شباب.
2: أما
0: صغار.
2: الرجال الكبار أنا عمري ما شفت لهم حد كبيره كبيره يضرب له طنبور سيارة بس
0: 100%.
2: كل الاحترام للشباب وكل الاحترام للكبار كمان.
0: تحياتي لك سامر حبيبي. والله يا أخي يا جماعة سامر بيحكي صح يعني، وهي ثانية حدا بيقول إنه إحنا بنشوف الحوادث اللي بيعملوها مش الكبار، بيعملوها للأسف بالسرعات الجنونية الجيل الصغير. الله يحمي الجميع يا رب.

0: محمد الله يعطيك العافية أبو الجتاوي، شو نصيحتك للي خلص راتبه؟ والله مش عارف شو بدي أقول لك، أنا يعني بضلني في الدار والله، أنا إذا خلص راتبه ولا بس بروح على الشغل وبرجع، بضلني في الدار بعمل حالة تقشف فورا يعني. يلا سيدي الله يزيدك، وإن شاء الله يا رب تأخذ بدل الراتب 4 ويظل الراتب شغال 6 شهور لقدام مش بس شهر. احمد شاهين نسمع شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساك ابو الجي
0: حبيبي، الله يسعدك.
1: بالنسبه لموضوع سحب الرخص للي فوق الستين او فوق الثمانين،
0: طبعا احنا نحكي شغله، هو اقتراح من احد المستمعين، شارك مشاركه وما في قرار حكومي هيك ولا إشي، عشان احنا نكون بس واضحين ونوضح للناس اللي بلشوا يسمعونا. تفضل.
1: انا مش شايف له اي لازمه بصراحه، هذا راي شخصي انا مسؤول عنه يعني، لانه معظم الحوادث من الشباب الصغار يعني خلينا نحكي الحوادث والسرعة وهذا كلها من الشباب الصغار. يا جتاوي بدناش احنا نضحك على بعض ونحط الحق على الختيارية،
0: صح؟
1: لان انا قربت على الستين بيني وبينك
0: يعني مش معتبر حالك ختيار على الستين، الله يعطيك طولة العمر. لا يا عمي والله الستين لسه شباب، شو بدنا نحكي بهالحكي، شو هي

0: رسالة.
1: الشيخ أسامة كيفك يا أخوي؟
0: شرواك من بعدك حبيبي،
1: طمنا عنك.
0: أنا كويس.
1: أول واحد اسحب رخصة منه هو أبوي.
0: لا يا
1: السبعين زهقنا. يسعد مساك يا رب أنت وتكذب اللي معك. لا
0: زهقنا أقول لك. مايك مين المفتوح، ضياء ولا إبراهيم؟ أي واحد مايكو مفتوح. التوك باك عنده مفتوح يسكره. أيوه.

0: اسمع هاي الرساله.
1: مساء الخير ابو الجيتاوي.
0: هلا حبيبي، انا كويس.
1: اخوي انت اللي بتسال الجيتاوي شو النصيحه اللي خلص راتبه. اخوي بحب اجاوبك عن الجيتاوي. الجيتاوي اصلا بده مين ينصحه؟
0: والله العظيم اقسم برب الكعبه، اقسم بالله العظيم معي 37 ليره. والله العظيم ما معي غير سبعة. خليه ساكت، قد عيط على هواء. لا والله العظيم امسك ابراهيم ان شاء الله. تعال خد شوفي يا زلمة، والله لا تيجي تشوفي يا زلمة. تعال يا زلمة، هذا بقول لك ميؤوس، بقول لك ما ايش ايش فيه. تعال تعال ابراهيم، تعال عشان تحلف يمين عني. ها شو هذا الرقم ابراهيم؟ شو هذا الرقم 37؟ ها تحب افرجيك البنك الثاني الماينوس 745؟ يلا كويس. اقسم بالله انا اقسم بالله انا بدي مين ينصحني. يا الله، بعدين انا معي 37 اعتبرها زلمه. معاه شو كيف معاه 37 دينار ضايل 10 ايام بخلص الشهر؟ هذا مبلغ يعتبر. ولا طبعا أخونا صائب الشياب، تحياتنا لك أبو طارق. بيقول لي أنا اليوم قبل الساعة 8 صباحا في طبربور شوف الثلاث حوادث كلهم صبايا، مع الاحترام شكلهم صحيات مش مصليين على النبي، كلهم بنات اللي شفتهم. تحياتنا لك، الله يعطيك العافية، والله يحمي الجميع سيدي.
2: العشرة غالية غالية لو في ناس
0: تانو، يا جماعة العشرة غالية غالية، أيام العشرة بتنباع ب

0: طاح نق. بقول لك يا معلم 37 دينار انت معدي يا ابو الجتاوي. اه معدي بعرف.
1: اي درت حسني
0: احمد العنيزات نسوى شو بعثنا.
2: مساء الخير ابو الجتاوي.
0: هلا سيدي يا
2: حبيبي كيف
0: هلا والله هلا والله
2: 37 دينار
0: والله لا املك غيره.
2: شكلك بتغسل اموال يا معلم. 37 ها
0: كثير 37
2: يعني 12 ليره ضايل معي 30 الشهر 12 ليره
0: انت خمسه. اسمع ذكرني معناته كمان هيك أربع خمسة أيام بس الأمور تقحط على الآخر نشوف أغنى واحد بين المستمعين. بحب دائما كل قبل آخر شهر نعمل حلقة هيك قدي ضايل معك نشوف مين معه مصاري منيح بالمستمعين. إذا بتلاقي واحد معه أكثر من 16 دينار تعمل بدك إياه.

0: نفسي اكثر محمد رمضان قد ما هو بدي يحمل الدنيا جميل انه معاه مصاري بيغني للمصاري عشان يفرجيك انه معاه مصاري. انت تتخيل لوين تعبان الزلمه منتهي.
1: هتمشي كلامك
0: اسمع هاي الرساله.
2: انت والله يسعد مساك.
0: هلا باشا.
2: في مجال انا وياك تحت الهواء شوي ما دام انه معك 37 ليره. يا اخي شلنا تحت الهواء وياك يا حبيبي.
0: ابشر نصهم بقدر اعطيك نصهم. طيب خلينا نطلع مع بعض على فاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: قالت شو قلت مش وقته مش عم بتقل يا أمورة بس مش

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: مستمعينا الأعزاء تحياتنا لكم وأهلا وسهلا فيكم عن جديد عبر هوى إذاعة عين وشاشة عين. الله يحييكم جميعا, أهلا وسهلا فيكم.
1: كله عادي اللي انت شمس طلع.
0: طبعا حبايبنا بدي أرجع وأحكي لكم مرة ثانية عن أبليكيشن يعني أصدرته وأعلنت عن إطلاقه يعني مجموعة شركات المناصير, وبالتحديد يعني المناصير للطاقة تحياتنا لهم, وعفوا شركة المناصير للزيوت والمحروقات الله يعطيهم ألف عافية. المناصير للزيوت والمحروقات بحكوا لكم سهلناها عليك, احجز دورك وادفع بسهولة لما تشحن سيارتك الكهربائية مع مناصير اي في. هذا التطبيق اسمه مناصير اي في, طبعا تم اطلاقه واصداره ضمن جهود شركة المناصير للزيوت والمحروقات لتقديم خدمات اسهل وافضل. اطلقت الشركة تطبيقها الجديد وبرضو كمان المتوفر حاليا على الاب ستور والجوجل بلاي, وايضا متوفر على كل الاجهزة حتى الهواوي. يلا من خلال التطبيق بتقدر تلاقي أقرب محطة شحن مناسبة لإلك وتعرف أنواع ومخارج الشواحن قدرتها حالتها بشكل مباشر, بالإضافة برضو كمان لعدد السيارات الموجودة على الدور والوقت المتوقع ليوصل دورك. يعني فيش داعي تستنى, بتقدر برضو كمان عن طريق الأبليكيشن أنك تحجز دورك وتعرف متى ضايل لآخر سيارة أنت بعديها شحن عشان ترتب وقتك وأمورك كلها تكون 100%. والأهم برضو كمان زي ما حكينا أنك بتقدر تدفع إلكترونيا بسهولة وأمان من خلال إيفواتيركم مع أكثر من 33 وحدة شحن سريع حالياً, والعمل مستمر أيضاً لإضافة كمان 30 وحدة شحن سريعة ومتطورة جديدة. المناصير مستمرين وما زالوا بتطوير تجربة شحن السيارات الكهربائية بمختلف أنحاء المملكة, ومع تطبيق مناصير إيفي سهلناها عليك وبتقدر أنكم تحجزوا دورك وتتابع كمية الشحن تبعك وتدفع بسهولة من مكانك. المناصير أكيد رواد الطاقة, تحياتنا لهم. طيب كملين معاكم على الهواء مباشرة حبايب القلب مستمعينا الأعزاء, وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا يا أهلا وسهلا بالجميع.

في عنا هون مسج من أخونا إياد السعدي، تحياتنا لك، بقول لي بسمعك من هيوستن، كل الاحترام والتقدير لك أسامة وكل العاملين، بتمنى لكم التوفيق والنجاح، تحياتنا لك حبيب القلب. رياض نزيه بقول لي أنا بكررها لا تقنعني، أنت الأعلى أجرا والأكثر ثراء بين المذيعين. الله كويس، أنا مسكين أقسم بالله العظيم أني مسكين. محمود الطبري بيقول لي ما إلى غير تدايا من ضياء، لسه بعده عريس ويعني مكنز من النقوط. والله يا حبيب قلبي يا ضياء، بس أنا بعرف أنه يعني من تحت الدلب لتحت المزراب. ديتي ديتي رحتي مثل ما أجيتي. من متى أصلا العريس هاي الأيام يكون معاه مصاري بعد العرس؟ من متى هاي النظرية تطبق يا أبو الطبري؟ والله العلي عرسان هسه بنشفق عليهم الله يكون بعونهم.

طيب حبايب القلب، يعني مشوار الأحد مر هيك سريعا سريعا، حكينا بكم شغلة على الخفيف، انبسطنا معاكم، حمينا الأمور عشان ندخل إن شاء الله بكرة كمان بالأجواء وبعده وبعده كما عودناكم دائما ببرنامجنا، وبنلتقي فيكم عبر برنامج روحت من الأحد لغاية يوم الخميس من الساعة الرابعة لغاية الساعة السادسة مساء تقريبا. شكرا لوجودكم معنا اليوم على الهواء مباشرة، وشكرا لحسن استماعكم، وشكرا لمشاهدتكم إلنا. تحياتنا لك حبيب القلب مخرج برنامجنا ضياء الربابعة، زملائنا أحمد حواري، إبراهيم الطويل الله يعطيهم ألف عافية من الإخراج التلفزيوني، وغدا إن شاء الله لقاء بتجدد معاكم بمثل الوقت اللي متعودين يعني أنه نلتقي معاكم من خلاله برعاية مجموعة شركات وسطامي وصاحب التجاري، وكلاء بشركة بي واي دي أو وكلاء العلامة التجارية بي واي دي بالأردن، وأيضا برعاية جامعة عمان العربية. تحياتنا لكم، نراكم على خير إن شاء الله بكرة بحلقة جديدة. الله معاكم، سلام.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت نعجي داوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الخارجية تدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك. الأردن يحذر من عواقب استمرار الانتهاكات والممارسات الاستفزازية. الأردن يشدد على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 2026. الحكومة توافق على توحيد الإعفاءات والحوافز والمزايا الممنوحة لمشاريع الهيدروجين الأخضر التي تقام داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخارجها. جمعية البنوك تعلن أنه لا زيادة على أقساط القروض القائمة للأفراد بعد رفع أسعار الفائدة. الدفاعات الجوية العراقية تسقط مسيرة قرب مطار أربيل في إقليم كردستان.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عيني.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.